0: باتجاه فنة الصدر أي مقدمة السفينة، وتكون أصغر شوي من الحياب، ويعمى على كل مجداف منهم اثنين من البحارة، وعادة ما يقوم بعملية ليرار في السفينة، سفينة الغوص تحديدا مجموعة من السيوب من دون الغاصة نظرا لطبيعة عملهم، ويصاحب عملية ليرار صوت النهام القوي الذي يشد من عزم هؤلاء البحارة ويجدد نشاطهم ويهون عليهم ما يلاقونه من مشقة. الغمارة وهو غرفة النوخذة والسكوني، وتكون في الثلث الأخير من السفينة، وهي مخصصة للنوخذة والسكوني، ولكن في أثناء نزول المطر أو وجود رياح كبيرة يتجمع فيها بحارة السفينة البحرية حسب أنهم يحتمون من هذه الرياح أو هذه الأمواج. أشرعة السفينة. بعد الانتهاء من صنع السفينة يعد الأستاذ آلته، وتتكون من الصواري الدقل العود والدقل القلمي، ومن الفرامن أو العوارض الخشبية اللي ترفع بواسطتها الشراع فوق السفينة، وكذلك خشبة الدستور كما يعد البحارة بقيادة المجدمي أو رئيس البحارة، حبال السفينة والبكرات أو القفافي، وربط الفرامن بالصواري، الكنخة وخياطة الأشرعة، وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بتجهيز السفينة. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أيها السادة المستمعون الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه ويوصيهم بكل ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، وكان يحثهم ويرغبهم في أعمال التطوع. وهذه وصية نبوية عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وصية لعموم المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. أوصاني بثلاث وصايا، والوصية هنا بمعنى العهد والأمر المؤكد. أول هذه الوصايا النبوية هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، متفرقة أو متتابعة، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين صلى الله عليه وسلم وقتها. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، إلا أن الأفضل أن يجعلها هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر، وهي المسمى بالأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. للأحاديث الدالة عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر تحصيل أجر صوم شهر كامل، باعتبار أن الحسن بعشر أمثالها، فمن صامهن من كل شهر كان كمن صام الدهر كله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أما الوصية الثانية إخواني الكرام أخوات الكريمات، فهي ركعتي الضحى. وصلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى، وهو أول النهار، وتسمى أيضا صلاة التسبيح، وهي مستحبة باتفاق العلماء، ويبدأ وقت أدائها بعد الشروق بمقدار ربع ساعة.

ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بربع ساعة أيضا، وأقلها ركعتان، واختلف في أكثرها، فقيل 8 ركعات وقيل لا حد لأكثرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعة.

0: حديث بصلاتها قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه فوت الصلاة بالنوم. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، والوتر أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. مستمعي الكرام، ويسن في صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة، وكذلك سورة الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الركعة الأخيرة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فلنحرص مستمعي الكرام على القيام بهذه الأعمال الصالحة حتى يكتب الله لنا مزيد الحسنات ويرفع لنا عنده الدرجات. اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين، ووفقنا للمداومة على هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

فهم بنار أججوها لقا وهم لشر

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: الآن حمل تطبيق لفجيرة FM من جوجل بلاي وآب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: وهذه الدار محروسة جيش مدرب ومعدود يقود الشنبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد لي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه
1: حين بنبذل الغالي والنفيس على حماية أرض وتراب الاتحاد وأنا يا شباب أعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة في ضرب هذه المفاجأة مضم محليا العربية بل عالمية أثبتوا للناس وأثبتوا للعالم مدى قدرتكم وأنا أتشرف أن يكون

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز.

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يشيد بدور المساهمين في مبادرة هيئة المساهمات المجتمعية معا. ذياب بن محمد بن زايد يكرم فرق عمل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ويوجه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا. مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمعية وأعضاؤه يشيدون بتكريم مريم بنت محمد بن زايد بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية. الإمارات تشارك في كونغرس رفع الإثقال بالهند. المجلس التنفيذي يطلق برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي ويعزز جاهزية الحكومة للمستقبل. دوليا الصحة العالمية سلالة الانديز من فيروس هانتا قابلة للانتقال بين البشر. أبو الغيط يؤكد أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية. وزراء داخلية دول مجلس التعاون يبحثون سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك. ترامب في الصين ملف إيران يهيمن على القمة.

0: الاقتصاد يتفقد سوق الذهب بدبي لمتابعة امتثال التجار لتشريعات وسياسات مكافحة غسل الأموال. آيسنار 2026 النسخة الأضخم للمعرض في أبوظبي 19 من مايو. بارتنرز كابيتال تختار أبوظبي مقرا جديدا لتوسعها العالمي. النفط يرتفع قليلا والذهب يصعد مدعوما بتراجع الدولار. في الرياضة الإمارات للدراجات على منصة التتويج في المرحلة الأولى لطواف المجر. 16 لاعبا ولاعبة يمثلون ألعاب القوى في الخليجية والمنافسات تنطلق اليوم. ميداليتان لتايكوندو الإمارات في افتتاح منافسات الألعاب الخليجية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة حملك

الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الأمل والتفاؤل، صباح الإيجابية، ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. مستمعينا دائما نبدأ وياكم عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة، نبدأ ويا يسعد صباحك. تقبلوا تحياتي وياكم في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. وفي زمن تتغير فيه الوظائف أسرع من أي وقت مضى، أصبح الكثير من الناس يترددون أنهم يقدمون لبعض الفرص لأن مسماها الوظيفي غريب، أو يمكن ما يكون غريب، يمكن جديد عليهم. بعض هذه الوظائف تكون برواتب عالية، مجالات واعدة، لكن دراسة حديثة كشفت أن التطور السريع للتكنولوجيا وللذكاء الاصطناعي خلق وظائف بمسميات غير مألوفة، لكنها أصبحت جزء من سوق العمل الحديث. اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع، عن المسميات الغريبة، وهل يعني تقدم إذا شفت عرض لوظيفة بمسمى غريب شوي أو لا. ويعني بنقول لكم الدراسات بعد الأشخاص يعني الأغلبية يقدمون أو ما يقدمون وشو السبب. ومستمعينا نبدأ يوم جديد ودائما ويا يسعد صباحك، وخلكم ويانا.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: ما أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل. هذا اللي أنا أدوره من الشعب، وربنا إن شاء الله الله يوفقنا جميعا على ما يحبه ويرضى. وكذلك قبل هذا كله الإيمان بالله واليوم الآخر.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: طبعا الوالد هو أساسي، هو اللي كان معلمي في كل المجال طبعا، وكنا وياه من يوم الصغر وفي المجالس وفي التعليم وغيره. وفي صورة مع الشيخ زايد أدك الله يرحمه، كان آخر أتوقع كم من شهر قبل يتوفى، فقالوا له سلم، تسلمت عليه وقالوا له هذا ولد حمد بن حمد، فمسك يدي وقال لي استوي نفس أبوك.
2: الله.
1: قلت له إن شاء الله حاضر يعني. فهذا كان موقف مع الشيخ زايد الله يرحمه. وكذلك طبعا مع الوالد في قصص، وكان هو دائما يحثنا على أن عدم الاستعجال في أي شيء يعني، وكان يخبرنا عن أبوه يقول أن يوم تيك مصيبة إذا أنت واقف إيلس، وإذا أنت يالس انسدح، بما معنى أن تريث في الرد،
2: سبحان
1: مو معناته أن تستعجل أو أن هذا الفعل يعني. فهذا دائما كان طبعا يخبرنا. وحب أذكر الوالدة كذلك كانت دائما تقول أن الشيخ مو بمشيخته، الشيخ بمعاني. فهذا كان لنا دور كبير طبعا تأسسنا عليه، ونحاول دائما نذكر أنفسنا فيه. ودائما الحين لنا نفس ما أرجع للعمل، أن أنت لازم تتعلم مهارات بس لازم تطبقها بعد. صح. فكان يمكن أقدر أخبر سالفة طريفة. كان الشيخ حمد عنده لاند كروزر من زمان، وكان يحطنا في الدبة ويا الحرس، فكان يقولوا له أن هذا لعيالك ورا، قال خلهم. ونحن واحد من الحرس ما شاء الله قدنا مرتين، ونحن صغار أنا وأخوي مثل كراوين يلوز، ويتم ومخلينا في الدب ويحوث كل مكان ما شاء الله. فهي مو مسألة تنقيس منه ولا شيء، بس كان تعليم للأساسية. فالحمد لله كان في مواقف جيدة، وحث دائما الناس على أن محافظة على الأخلاق العامة، كل شيء في العمل وفي الحياة اليومية مع الكل، مع نفسه، مع أهله، مع الغريب، مع كل شيء يعني. فإن شاء الله كنا نخدم الدولة بكل ما نملك، ونفيد الكل بكل اللي عندنا إن شاء الله.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نتكلم عن دراسة حديثة تكلمت عن مفارقة لافتة في سوق العمل في بريطانيا. تبين أن كثير من الباحثين عن وظائف يتجاهلون فرص حقيقية مربحة للغاية لمجرد أن مسمياتها غريبة أو غير مألوفة. على الرغم من كونها وظائف حقيقية برواتب عالية، لكن الدراسة تقول أن قطاع عريض من البريطانيين يفوتون مسارات مهنية

مجزية بسبب الخوف من بعض المسميات الوظيفية أن ممكن يكون مسمى وظيفي غير حقيقي، خاصة بعض المسميات اللي تكون مرتبطة بمجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي أو حتى التسويق الرقمي. أوضحت الدراسة أن الطفرة المتسارعة في قطاع التكنولوجيا طلعت مئات الوظائف الجديدة اللي يمكن ما زالت مجهولة عند شريحة كبيرة من الأشخاص. لهالسبب كثير ناس ما يقدم لمجرد أن الاسم غريب عليه. خبرونا هل يعني ممكن أو فعلا المسمى الوظيفي يحدد قيمة الوظيفة، وهم يعني ممكن أن الشخص يقدم على وظيفة أو ما يقدم عليها لمجرد المسمى.

مستمعينا رسائلكم تعليقاتكم دائما ويانا بيسعد صباحك على 0922 3 1515 وخلكم ويانا.

0: حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صباح الله بالخير.
2: يا مرحبا. صباح الله بنور العافية اختي عواد. شحالك؟
1: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: مرحبا. الحمد لله بخير. الله يسلمك. ايضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة الصباحية ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع عمرة دبي مع مكتب ضابط مناوب الدوريات الأمنية، نشاهد حاليا الحركة مزدحمة من الشرق دبي في كل من شارع الإمارات من جسر شارع البليحة باتجاه جبل علي والعاصمة أبو ظبي، شارع الاتحاد المستخدمين نفق النهدة والمتجهين بالقيادة العامة لشرطة دبي. أيضا تكون الزحمة المرورية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجزء الأول للثالث من الشارقة لدبي، بينما الحركة طبيعية في مدخل نفق مركز دبي تجاري ونفق الشندقة ونفق المطار في المسارين اللي هي من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه معاكس مر دبي لديرة. على ما أبر خشي تجاري الحركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه معاكس مر دبي لديرة. في كل من شارع الخير والميدان حركة طبيعية من دبي لأبوظبي وأبوظبي لدبي. في الختام لدى الأخوة الساقين بأن غرامة الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة أو بأي صورة كانت هي 800 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط إضافة لتجزئة الأسعار. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك. يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي
1: فجيرة اف ام.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى لحاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
0: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نتكلم عن يعني في فئة كبيرة من الباحثين عن عمل، وهذه دراسة تم إجراءها في بريطانيا، يتجاهلون وظائف حقيقية ومربحة لأن مسمياتها غريبة أو غير مألوفة. من الأمثلة اللي ذكرتها هذه الدراسة: مهندس التعاطف، مدير منتجات الذكاء الاصطناعي، مهندس الأوامر، وظائف توصل رواتبها يعني عشرات الآلاف، لكن أسماءها غامضة بالنسبة للبعض. لهالسبب يعني في ناس ما تقدم على الوظيفة لأن ما قادرة تفهم حتى المسمى. النتائج كشفت أن 80% من اللي شاركوا بهذه الدراسة ما عرفوا أصلاً طبيعة هذه الوظيفة وهل هي حقيقية أو لا، وهذا شيء يعني هذا دليل على أن سوق العمل متغير بسرعة وفي حاجة مستمرة لمواكبة المهارات والمهارات.

المجالات الجديدة. إذا كنت تبحث عن وظيفة أو بحثت عن وظيفة، الوظائف اللي تكون مسمياتها غريبة تركز فيها تبحث عنها أو لا يعني تعتبرها غير موجودة، نرحب بتواصلكم على 0922-3-1515 رقم الواتساب. في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية، بعد الموجز بنستكمل يسعد صباحك، بنكون مع فقرة من رئة الإمارات لفجيرة، نادي القراء وغيرها من الفقرات، خلكم ويا.

0: رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. برئاسة منصور بن زايد، المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. سلطان القاسمي يعلن اكتمال موسوعة التفسير البلاغي ويطلق 3 موسوعات. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو واستقبال وفد عسكري إسرائيلي. مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وأعضاؤه يشيدون بتكريم مريم بنت محمد بن زايد بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية. نادي دبي للصحافة يطلق بالتعاون مع دبي للثقافة المرحلة 3 من برنامج صناع محتوى دبي. دوليا، وزراء داخلية دول المجلس التعاون يبحثون سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك. أبو الغيط يؤكد أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية. 8 قتلى في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت. ترامب في الصين، ملف إيران يهيمن على القمة مع شي بينغ. في الاقتصاد، وزارة الاقتصاد تفقد سوق الذهب بدبي لمتابعة امتثال التجار للتشريعات وسياسات مكافحة غسل الأموال. عيسنار 2026، النسخة الأضخم للمعرض في أبوظبي 19 مايو. بارتنرز كابيتال تختار أبوظبي مقرا جديدا لتوسعها العالمي. في الرياضة، ميداليتان لتايكواندو الإمارات في افتتاح منافسات الألعاب الخليجية. هيئة زايد لأصحاب الهمم مبادرة شجع فريقك بروح رياضية، تنتج أوشحة ناديي العين والجزيرة بأيدي منتسبيها. مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي قعد فيه في أثناء هذه الحرب.

0: مرات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب رشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمة اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبإخوان حكام الإمارات. يرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات اللي تسهل حياة الناس، مثل التعليم، الصحة، الأمن والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال هذا الكتاب أن يضع أمامنا الصور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة، مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال تزويد السفن بالوقود، وأيضا يخصص الكاتب

0: اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن السمو يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسمو بعام 1976. سمو حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلس محبوب بين شعب إمارته مثقف متواضع عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: سجلت إمارة الفجيرة انخفاض في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال العام الماضي بنسبة بلغت نحو 18%، بعد تراجعها إلى 11 وفاة بالعام 2024 إلى 9 خلال العام الماضي، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية في العدد 29 من الكتاب الإحصائي لمركز الفجيرة للإحصاء. وتدرس القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات الملاحظات المرورية وتتعامل معها بمرونة ومهنية عالية بهدف التطوير المستمر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لدراسة خطوط ومسارات عبور المشاة اللي تحتاج لإعادة تنظيم بما يتماشى مع متطلبات السلامة المرورية وطبيعة الحركة على الطرق. ونفذت الجهات المختصة في شرطة الفجيرة خلال الفترة الماضية تعديلات بعدد من مسارات عبور المشاة اللي تبين حاجتها إلى تعديل، وبعد دراسات ميدانية متخصصة هدفت لرفع مستوى الأمان وتقليل المخاطر المرورية المحتملة. وبينت أن بعض مواقع عبور المشاة لا سيما القريبة من مخارج الدوارات تتطلب معالجة مرورية دقيقة نظرا إلى ما قد تتسبب من توقف مفاجئ للمركبات أو إرباك للحركة المرورية، وهذا الأمر يستدعي حلول تنظيمية مدروسة توازن بين سلامة المشاة وانسيابية الحركة المرورية في الإمارة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباح مستمعينا، ونرجع لموضوعنا اللي بدينا فيه مع بداية الصباح اللي نتكلم فيه عن بعض المسميات الغريبة للوظائف بالوقت الحالي. وبحسب الخبراء أن التحولات هذه أو المسميات هذه ما تعكس عمق التغيير، ما في تغيير كبير في المسميات أو في الوظائف، لكن غرابة المسميات الوظيفية دليل على أن أنت لازم تكون إنسان مطلع من فترة لأخرى، تطلع على سوق العمل، على المتغيرات بسوق العمل. مرات تكون هي نفس الوظيفة لكن بمسمى حديث. فخبرونا إذا كنت تبحث عن عمل في يوم من الأيام، هل تلتفت للمسميات الغريبة، تحاول تبحث عن معناها أو لا؟ يعني المسمى هذا يخليك تشعر أن لا، الوظيفة غير حقيقية أو يمكن حتى ما لها مستقبل. نرحب بتواصلكم على 0922 3151515 رقم الواتساب، وخلكم ويانا.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد، ويانا اليوم مع المتنبأ الجوي راشد اليماحي. صبحك الله بالخير.
2: حياكم الله، صبحكم الله بالخير. يا مرحبا.
1: يا هلا والله، تفضل.
2: نعم، بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، من المتوقع أن يكون الطقس صحو بوجه عام مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا المثيرة للغبار خاصة شمالا وشرقا. هذا وقد سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم، وكانت 17.1 درجة مئوية على منطقة ركنة، ومتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المناطق الساحلية والجزر ما بين 33 إلى 39 درجة مئوية، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر، فيكون البحر متوسط الموج، يضطرب أحيانا بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان، وهذا والله أعلم. كما يتمنى لكم مركز وطني يوما سعيدا بإذن الله.
1: يومك سعيد، ولكل الشكر دائما المتنبأ الجوي راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.

نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة

0: 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: مستمعينا دائما ويا يسعد صباحك، وفي تمام الساعة 9 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا ومواضيعنا، خلكم دائما ويا 92.6 الفجيرة اف ام.

0: دولة يشيد بدور المساهمين في مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية معا. برئاسة منصور بن زايد، المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. ذياب بن محمد بن زايد يكرم فرق عمل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ويوجه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا. الإمارات في ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. نادي دبي للصحافة يطلق بالتعاون مع دبي للثقافة المرحلة الثالثة من برنامج صناع محتوى دبي. دوليا وزراء داخلية دول مجلس التعاون يبحثون سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك. أبو الغيط يؤكد أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية. 8 قتلى في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت. ترامب في الصين، ملف إيران يهيمن على القمة مع شي بينغ. في الاقتصاد، منصور بن زايد، الذكاء الاصطناعي ركيزة لصناعة إنجازات عالمية تقودها الإمارات بثقة وطموح. وزير الاقتصاد يتفقد سوق الذهب بدبي لمتابعة امتثال التجار للتشريعات وسياسات مكافحة غسل الأموال. آيسنار 2026، النسخة الأضخم للمعرض في أبوظبي في 19 من مايو. النفط يرتفع قليلا والذهب يصعد مدعوما بتراجع الدولار. وفي الرياضة، 16 لاعبا ولاعبة يمثلون ألعاب القوى في الخليجية والمنافسات تنطلق اليوم. الإمارات للدراجات على منصة التتويج في المرحلة الأولى لطواف المجر. ميداليتان لتايكوندو الإمارات في افتتاح منافسات الألعاب الخليجية. الإمارات تشارك في كونغرس رفع الأثقال بالهند. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

حاولت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك على 92.6 لفجيرة اف ام. ومع اقتراب اليوم العالمي للتصلب المتعدد في 30 مايو، تتواصل جهود الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر الوعي ودعم المصابين وتعزيز جودة حياتهم. واليوم ما بيسعد صباحك نسلط الضوء على رسالة الجمعية، أبرز مبادراتها الهادفة لبث الأمل وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المرض. ضيفتنا اليوم سارة المهيري، أخصائي أول للبرامج والتواصل المجتمعي في الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد. بداية صباحك الله بالخير.
2: صباح الخير سادة عاطف،
1: ربي يسعد صباحك. وتزامنا مع اقتراب اليوم العالمي للتصلب المتعدد اللي صادف 30 مايو من كل عام، حدثينا عن الجمعية الإماراتية للتصلب المتعدد ورسالتها.
2: أكيد، أولاً حبيت أشكركم لاستضافتكم لنا اليوم ودعمكم للجمعية. والجواب على سؤالك، تأسست الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في الإمارات لدعم وتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد وعائلاتهم، وهذا من خلال التوعية والدعم المجتمعي وتوفير الموارد والمصادر الموثوقة. وأنبه على الموثوقة. وتشتغل الجمعية حاليا في بيئة داعمة أسستها الحمد لله القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وينصب اهتمامها على تطوير قطاع رعاية صحية متكامل. ويوفر هذا التوجه أكيد أساس مهم لشغلنا احنا في الجمعية، ويساعدنا على تطوير البرامج والمبادرات بحيث تكون شمولية أكثر لدعم المتعايشين مع التصلب المتعدد. وشغلنا طبعا يتمحور حول رفع مستوى الوعي، تحسين الوصول للخدمات وتمكين المتعايشين، وهذا كله عشان نسهم في تحسين جودة حياتهم على المدى البعيد.
1: وبالنسبة لخطط الجمعية هذا العام بهذه المناسبة، يعني بمناسبة اليوم العالمي.

0: زميلي اتصل بالمتعدد، ما الذي تخطط له الجمعية هذا العام؟
1: هذا العام طبعا رابع سنة احنا مشاركين فيها، وبمناسبة هاليوم نظمنا حملة توعوية مجتمعية على مستوى الدولة، وفي هذه الحملة نبغى نركز على تعزيز الوعي بالتصلب المتعدد ونشجع الحديث عن التعايش معه. والسنة هذه هدفنا هو تسليط الضوء على أهمية الدعم الأسري ومقدمي الرعاية الصحية، طبعا كونه عام الأسرة، وأطلقنا بحيث أطلقنا مجموعة من الموارد تهدف لدعم المتعايشين مع التصلب المتعدد وعوائلهم. فالأول هو دليل كيف أن الواحد يتحدث عن تشخيصه أو حالته مع غيره. ثاني دليل هو للموارد البشرية، كيف تقدرون تدعمون الموظفين المتعايشين مع التصلب المتعدد وتخلقون بيئة عمل تهيئ ويشملون الكل.
0: جميل.
1: والثالث هو دليل مقدمي الرعاية الصحية، طبعا مرة ثانية أبنبه يعني دور الأهل والأصدقاء هم من أهم الأدوار في مساعدة أي شخص في إدارة حالته، ونعرف أن هذا الجهد ودوره صعب أحيانا، ولهذا السبب بغينا احنا نركز على الدعم لهم وتزويدهم بمشورة وتوجيه ودعم معنوي. ومع هذه الحملة عندنا ندوة توعوية نقدمها بحيث عزمنا مختصين في مجالات التغذية، الصحة النفسية والبحوث العلمية بعد، وفيها بتم مناقشة الواقع اللي يعيش فيها المتعايش مع التصلب.
0: نعم. كيف ممكن تساهم هذه المبادرات اللي تقدمونها أو تقدمها الجمعية لنفس ما قلتي زيادة الوعي، دعم المتعايشين مع التصلب المتعدد؟
1: أكيد. طبعا عندنا مبادرات والكل يقدر يساهم في أن يدخلون معنا في المبادرات، لكن الجمعية تحرص على إطلاق هذه البرامج والمبادرات حيث أن الوعي المجتمع هدفها زيادة الوعي طبعا وتعزيز فهم المجتمع لطبيعة التعايش مع هذه الحالة. وهذه المبادرات من خلالها نبى نصحح المفاهيم المغلوطة عن التصلب المتعدد، ومن خلالها أيضا نقلل من الوصمة الاجتماعية، وكل هذا طبعا يساعد المتعايش في الشعور بالدعم والاحتواء المجتمعي. التعامل ويقدرون من عقبها يتعاملون مع حالتهم بثقة أكبر واستقرار أكبر.
0: صحيح.
1: فكل هذا طبعا بنوفر

0: نعم، كيف ساهم الدعم المؤسسي اللي تكلمتي عنه بتعزيز دور الجمعية وأيضا الوصول للمستفيدين؟
1: الدعم طبعا اللي تقدمه دولة الإمارات يشكل ركيزة أساسية للشغل احنا في الجمعية، ويساعدنا في توسيع نطاق خدماتنا. وساهم هذا الدعم طبعا في تعزيز التعاون بين الجمعية والجهات الصحية المجتمعية والجهات المختلفة طبعا لخدمة المتعايشين مع التصلب المتعدد. وغيرها بعد ساهم في تطوير برامجنا، البرامج التوعية وتحسين الوصول للخدمات، وطبعا الموارد اللي ذكرتها، هاي الموارد المناسبة. والدعم طبعا ما يختصر بس على العلاج بس، لكنه يشمل التوعية والوقاية والتدخل المبكر. وهذه طبعا عوامل أساسية مستمرين احنا في العمل عليها بحيث نطورها ونعززها ضمن منظومة الرعاية في الدولة.
0: أستاذة سارة، قبل الختام، شو هي أبرز النصائح للحفاظ على نمط حياة صحي ومستقر والتعايش مع التصلب المتعدد؟
1: أكيد، وهذا سؤال جميل الصراحة، لأن النصائح اللي بقولها ما تقتصر بس على المتعايشين مع التصلب المتعدد، لكن بنبه أن هذا مهم للأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد. وأهم شيء، وعارف أنها صعب، لكن التقليل من مصادر التوتر والضغط النفسي. في أشياء مش من العوامل اللي إحنا نقدر نتحكم فيها، لكن اللي نقدر نتحكم فيها تليفوناتنا مثلا، الأشياء، الأخبار اللي تسبب زيادة في القلق، وغير هذا يعني مارسوا تمارين تنفس، تمارين رياضية بسيطة. هاي كلها تساعد في الاسترخاء اليومي ويساعد في تهدئة الجهاز العصبي. وشيء بعد أساسي هو الحفاظ على نمط نوم صحي. هذا يلعب دور كبير في استقرار الحالة. وأبو بعد أذكر أن التواصل مع غيركم، لسوا مع أهلكم، مع أصدقائكم، هالحوار وتجنب العزلة هاي لها أثار إيجابية على الصحة النفسية بشكل عام. وأهم نقطة عندي لكل المستمعين، أن إذا أنتم محتاجين للمساعدة لا تترددون في الطلب للدعم، سواء كان من مختصين أو جهات داعمة. احنا في الجمعية اطلقنا خط دعم، هذا الخط الدعم مجاني. حبينا احنا نسهل الوصول للمعلومات الموثوقة، يعني الخط مفتوح ومتاح للكل من الساعة 10 الصبح لين 10 المساء، ويقدرون يتصلون عليه من خلال الرقم 800-00-677.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة: ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية. استقبل وفد المساهمين في مبادرات معا. ورئيس الدولة وأمير قطر: مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي. بحث هاتفيا التطورات الإقليمية. ورئيس الدولة وولي عهد عجمان: الإمارات أمن وعز وازدهار. منصور بن زايد نشارك في صناعة التحول العالمي. ترأس اجتماع الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ونيابة عن رئيس الدولة: شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. وهزاع بن زايد: توظيف التكنولوجيا لترسيخ الاستدامة. اطلع على مستجدات تطوير قطاعي الطاقة والمياه في العين. عبد الله بن زايد: تسلل الحرس الثوري الإيراني إلى بوبيان، مخطط إرهابي آثم. بحث مع وزير خارجية الكويت تطورات المنطقة. والإمارات: علاقتنا مع إسرائيل لا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. نفت ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الدولة. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى للاتحاد.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفات.

0: لكن لا تغشكم الإمارة، ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
2: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد أبوظبي العالمي، يستقطب شركات تدير أصول ب 4.4 تريليون دولار خلال مارس وأبريل، و 653 مليون درهم أرباح موانئ أبوظبي خلال الربع الأول بنمو 41%، 20.7% نمو صافي أرباح أدنوك للتوزيع بالربع الأول.
1: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
2: وفي الملحق الرياضي للاتحاد، مانشستر سيتي للسيدات يفتتح منشأة جديدة بمعايير عالمية، وأبو ظبي جراند سلام للجوجيتسو جاهزة للانطلاق، وزعفرانة تحيي حفل صباحية الإذاع في ختام الوثبة، و599 لاعب ولاعبة يرسمون لوحة الإمارات للمواي تاي. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة.

0: عاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلق وبتمثلي بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
7: باختياراتي مدمرة حياتي
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود.
10: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
2: مع أنس من 2 إلى 5 من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا اليوم بيسعد صباحك، وكنا نتكلم عن مستقبل الوظائف. وبحسب تقارير صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إن ملايين الوظائف حول العالم ستتغير طبيعتها خلال السنوات المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي، بسبب التطور التكنولوجي السريع، مقابل ظهور وظائف جديدة تعتمد على المهارات الرقمية والقدرة على التعلم المستمر والتكيف. يمكن يكون التحدي اليوم أو التحدي الحقيقي مو بس بغرابة أسماء الوظائف، بمدى جاهزيتنا نحن لفهم المستقبل ومواكبته. ومع الختام تقبلوا تحياتي مستمعينا في يسعد صباحك، وعلى أمل بإذن الله نلتقيكم باتشر بنفس التوقيت، دائما اللقاء من 7 لـ10 الصبح. وياكم في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. ومع الختام اللهم احفظ الإمارات قيادة وشعبا، وبارك في هذا الوطن

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: العاشرة تماماً بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلاً بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. برئاسة منصور بن زايد، المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي.
1: الأخبار المحلية،
2: إلى التفاصيل، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين حرصهما على

0: رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سانتياغو بينيا. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، حيث استعرض جاهزية الجهات الاتحادية لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. وأكد سموه أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة لصناعة إنجازات دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية، وناقش الاجتماع خطط تنفيذ المشاريع الحكومية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب عدد من السياسات والتشريعات الحكومية في مختلف القطاعات. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفل تخريج الدفعة السادسة من القراء مجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة البالغ عددهم 311 مجازا. وأعلن سموه اكتمال موسوعة التفسير البلاغي وأطلق ثلاث موسوعات جديدة، وتفضل سموه بالتوقيع على موسوعة التفسير البلاغي بعد اكتمالها وعدد مجلداتها 68 مجلدا، كما أطلق مشروع موسوعة الكلمة القرآنية. كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان لفوزها بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية لعام 2026 تقديرا لإسهاماتها في تطوير التعليم وتعزيز الهوية الوطنية. كما كرم معاليه 40 فائزا وفائزة من داخل الدولة وخارجها في الدورة 19 لجائزة خليفة التربوية، وذلك خلال حفل أقيم في أبوظبي. وأكد أن الجائزة تعكس رؤية دولة الإمارات في دعم التعليم وبناء الإنسان وترسيخ ثقافة التميز والإبداع. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات تضع الحل السياسي والتفاوضي أولوية، وترى أن العلاقات في المنطقة لا تبنى على المواجهات، وأوضح أن الإمارات لم تسعى إلى الصراعات وتعمل على تجنبها، مع التأكيد في الوقت نفسه على حماية السيادة ودفاع عن الوطن، وشدد على أن السلام والاستقرار لا يتحققان إلا عبر الحلول السياسية. تنفي دولة الإمارات ما يتداول حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي واستقبال وفود عسكري إسرائيلي، مؤكدة أن أي زيارات أو ترتيبات لا تعلن رسميا غير صحيحة، وتوضح أن علاقاتها مع إسرائيل معلنة في إطار الاتفاق الإبراهيمي، وتدعو إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثوقة. أطلق نادي دبي للصحافة بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي المرحلة الثالثة من برنامج صناع محتوى دبي لتطوير المحتوى الثقافي والإبداعي الذي يعكس هوية دبي. ويهدف البرنامج إلى تمكين المواهب الشابة من مهارات السرد الرقمي والإنتاج الإبداعي عبر تدريب عملي وجلسات متخصصة. ويستمر البرنامج لمدة أسبوع في يونيو 2026 بإجمالي 40 ساعة تدريبية، ويأتي استكمالا لنجاح مراحله السابقة.
1: الأخبار الدولية.
0: عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اجتماعا طارئا في الرياض لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك، وأكدوا أن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ وضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب، مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في كشف وضبط الخلايا التي تهدد الاستقرار، كما أعربوا عن تعازيهم لأسر الشهداء متمنين الشفاء العاجل للمصابين. تبدأ في واشنطن محادثات بين لبنان وإسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وسط تصعيد عسكري متزامن. وقبل المفاوضات أسفرت غارات إسرائيلية عن سقوط قتلى في لبنان، بينما تؤكد بيروت أن هدفها وقف القتال وحماية المدنيين. وتأتي المحادثات بعد وساطات سابقة في واشنطن لتمديد الهدنة والسعي إلى اتفاق أمني. قال جي دي فانز إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تحرز تقدما رغم رفض الرئيس دونالد ترامب مقترحا إيرانيا باعتباره غير مقبول، وأوضح أن الهدف يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا عبر مجموعة من الضمانات، مشيرا إلى استمرار المحادثات لتحقيق ذلك. من جهة أخرى قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إيران قريبة بشكل مخيف من إنتاج سلاح نووي، وقد تتمكن خلال أسابيع من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية.

0: أن كميات اليورانيوم المخصب لدى إيران تعد مرتفعة ومثيرة للقلق، مؤكدا ضرورة وقف التخصيب بالكامل.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الملف الاقتصادي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعالية الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 من 19 إلى 21 من مايو الجاري في أبوظبي. وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي أن هذه الدورة هي الأضخم في تاريخ المعرض وتعكس مكانة الإمارات في تعزيز الأمن الوطني ودرء المخاطر، كما يشهد المعرض إطلاق مبادرات نوعية أبرزها منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن وهاكاثون كود بريكر. أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية في دعم التعاون العربي الإفريقي. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع دورة 60 لمجلس إدارة الصندوق في القاهرة، حيث تمت مناقشة نشاطه وموازنته وخططه المستقبلية. أعلنت شركة بارتنرز كابيتال افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، في خطوة تعكس جاذبية الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار. وتدير الشركة أصول تتجاوز 75 مليار دولار، مؤكدة أن توسعها في أبوظبي يعزز شراكاتها مع الشركات العائلية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، حيث صعد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12%، كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3%، بدعم من تراجع الدولار، في حين تباين أداء المعادن النفيسة الأخرى.
1: الأخبار الرياضية.
0: وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبوظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية والمشاركة المجتمعية. جاء ذلك خلال تكريم سموه لفرق العمل والشركاء الذين ساهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، والتي شهدت مشاركة واسعة من الرياضيين من أكثر من 90 دولة. وأشاد سموه بجهود جميع المشاركين والمنظمين، مؤكدا دعم القيادة الرشيدة للرياضة كأسلوب حياة مستدام. افتتحت بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026 بتحقيق ميداليتين في التايكوندو بواقع ذهبية وبرونزية، وتوجت آمنة اللغاني بذهبية وزن تحت 67 كيلوغرام، فيما أحرزت شوق الحمادي برونزية وزن تحت 49 كيلوغرام. وتشارك الإمارات في الدورة بوفد يضم 164 رياضيا ورياضية في 17 لعبة. حل الكولومبي سباستيان مولانو ثانيا في المرحلة الأولى.

0: 43 كيلومترا بمشاركة 112 دراجا من 19 فريقا، ويمتد الطواف لأكثر من 836 كيلومترا عبر 5 مراحل متنوعة. فاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة أمس في ملعب الاتحاد خلال المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورفع سيتي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 44 نقطة بالمركز الخامس عشر.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم الخميس: صحو بوجه عام ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا، وعن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجر 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 12%، في دبا بلغت 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 24%، في طويين بلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 27%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 17%، أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 15%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد راشد اليماحي.
2: بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، من المتوقع أن يكون الطقس صحو بوجه عام مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة شمالا وشرقا. هذا وقد سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم وكانت 17.1 درجة مئوية على منطقة ركنة، ومتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المناطق الساحلية والجزر ما بين 33 إلى 39 درجة مئوية، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر فيكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان، وهذا والله أعلم، كما يتمنى لكم مركز وطني يوما سعيدا بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تاكد استروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تجنب البنات غشكم لي بابا تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: الفجيرة اف ام
2: الدرور مفتاح ومقفال

0: الفجيرة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
1: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر در 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة. كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف. كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: فاكهة الأناناس. فاكهة الأناناس من إحدى الفواكه الاستوائية لاذعة وحلوة الطعم في نفس الوقت. يحتوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروفة باسم برومولين، واللي لها دور في هضم البروتين، وهذا يسهل عملية الهضم وخاصة في المعدة. هذا يعني أن تناوله بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيرة مفيد جداً، ويساعد على عملية الهضم والتخفيف من الضغط على المعدة. يحتوي الأناناس على الفسفور والمنغنيز، واللي لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها. فالمنغنيز مهم في عملية التمثيل الغذائي اللي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام وامتصاص الكالسيوم وتشكيل النسيج الضام. يحتوي الأناناس أيضاً على فيتامين جيم، واللي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين، واللي يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نظارتها، وإنزيم البرومولين واللي يمتاز به الأناناس وخواصه المضادة للالتهابات الجلدية وتخفيف التورم. فهو مصدر غني بالألياف، وبالتالي يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، وله دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضاً مزاياه الخاصة في فعالية علاج التهابات المفاصل والحد من آلامها. يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم، واللي يعتبر فعال جداً في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا يساعد الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة.
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
8: كل المطلوب منك
9: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
10: بتصبحني بعلى وبتنسيني بعلى.
11: مش بس الافلام والسينما.

0: حبيبتي
1: وكل جديد بالفن والعالم.
2: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
1: وشي من كل شي.
3: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
1: ايه معنا رح بتغير مود.
4: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
1: وانت عم تسمع ماجازين
5: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
1: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في حديثنا عن أنواع السفن، ووصلنا إلى البدن والعويسة. البدن هو مركب يستخدم لصيد الأسماك وللنقل الساحلي، وتصميمه منخفض ومستقيم، ويمكن تمييزه بالصدر البارز وآخره اللي يكون مرتفع اللي تثبت عليه الدفة بالحبال. بل أن الدفة نفسها تعد إحدى مميزات البدن، فهي تتحرك على الماء بجهاز معقد قديم يتألف من الجذوع والحبال، وينزع عادة بطريقة جزئية عسب يثبت على أحد جانبي آخر السفينة في حال عدم استخدام المركب، وكذلك عندما يكون راسيا في الميناء. وهذا أمر ضروري لأن البدن قليل العمق، ولكنه عند الدفة أكثر عمق في الماء من قاعدة المركب، وهذا كله عسب أنهم يحافظون على توازن المركب عند السير، إذ تؤدي الدفة الدور نفسه اللي تؤديه القاعدة، ولعل الحاجة إلى نزعها تفسر السبب في التمسك باستعمال جهاز التوجيه المشار إليه سابقا في حديثنا في البداية. وفي أوائل القرن 19 الميلادي ذكر الفرنسي باريس أن مركب البدن الصغير العماني كان يصنع بالخيوط ولم تكن فيها ضلع مطرقا، هذا إلى جانب تشابه طرفي هيكله وطريقة توجيه دفته، إنما يدل على أن البدن من المراكب العمانية العريقة الموغلة في القدم التي سبقت النماذج البرتغالية. ولا بد أن شهرته والإقبال على استخدامه قد ضمن له البقاء، وكثيرا ما يصنع البدن بقاعدة مزدوجة مما يسر سحبه إلى الشاطئ في وضع أفقي، وتلك ميزة مهمة في هذا النوع من المراكب. ومركب البدن ما له سطح، ولكنه يبطن بحصير من سعف النخيل، وهو مسطح الشكل خفيف الوزن عند آخره، ويصنع من القصب وسعف النخيل، وهو يزود عادة بصاري عمود فريد في طريقة تثبيته. ولكن هناك نوع آخر من البدن أكبر، ويستخدم في التجارة عبر البحار، له صاريان يسمى العويسة أو العويسي، وتبلغ حمولته ما بين 20 إلى 100 طن، ويبلغ معدل طول البدن 45 قدم وعرضه نحو 10 أقدام. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده. برئاسة منصور بن زايد المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية استعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. سلطان القاسمي يعلن اكتمال موسوعة التفسير البلاغي ويطلق 3 موسوعات. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وأعضاؤه يشيدون بتكريم مريم بنت محمد بن زايد بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية. نادي دبي للصحافة يطلق بالتعاون مع دبي للثقافة المرحلة 3 من برنامج صناع محتوى دبي. دوليا، وزراء دول مجلس التعاون يبحثون سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك. جولة تفاضل لبنانية إسرائيلية تحت النار، وثمانية قتلى في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت. ترامب في الصين، ملف إيران يهيمن على القمة مع شي جين بين. وزير الطاقة الأمريكي، إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية. الصحة العالمية، هانتا قابلة للانتقال بين البشر. وفي الاقتصاد، وزير الاقتصاد يتفقد سوق الذهب بدبي لمتابعة امتثال التجار للتشريعات وسياسات مكافحة غسل الأموال. آيسنار 2026 النسخة الأضخم للمعرض في أبوظبي 19 من مايو. بارتنرز كابيتال تختار أبوظبي مقرا جديدا لتوسعها العالمي. وفي الرياضة، ذياب بن محمد بن زايد يكرم فرق عمل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ويوجه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا. الإمارات للدراجات على منصة التتويج في المرحلة الأولى لطواف المجر. 16 لاعبا ولاعبة يمثلون ألعاب القوى في الخليجية، والمنافسات تنطلق اليوم.

0: الإمارات تشارك في كونغرس رفع الأثقال بالهند. مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة اف ام.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة،
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
4: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
6: فجيرة اف ام.
3: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
4: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: معروفاً بمساعدة الخلايا يستطيع إصلاح تلف الحمض النووي بشكل طبيعي. قد يكون هذا الاكتشاف نقطة تحول في مكافحة أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر وباركنسون وأمراض الأعصاب الحركية. البروتين PDI كان معروفاً بأنه يساعد على تكوين البروتينات داخل السائل الهلامي للخلية، لكن ميزته الجديدة تكمن في قدرته على دخول نواتها حيث يوجد الحمض النووي وإصلاح التلف فيه. وقالت دكتورة سينا الباحثة في الأعصاب: يتعرض الحمض النووي في خلايا يومياً لآلاف التليفات الصغيرة بسبب الشيخوخة أو التلوث أو أشعة الشمس، ومع التقدم بالعمر تضعف القدرة على الإصلاح وتتراكم الأضرار خاصة في خلايا الدماغ. ويعتبر هذا الأمر خطيراً لأن خلايا الدماغ لا تتجدد مثل باقي خلايا الجسم، فتراكم التلف يؤدي لفقدان الذاكرة والحركة في الأمراض العصبية. واكتشف العلماء أن بروتين PDI يعمل كصمغ يلصق قطع الحمض النووي المكسورة حتى في خلايا الدماغ التي لا تتجدد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: يلا ناخذ سيلفي اقترب. لا لا لا كذا يا أخوي ما غابت عن البال. لا بغني ينسى وأنا ما تنسيته.
2: أقول لك
3: غني.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده. برئاسة منصور بن زايد، المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو واستقبال وفد عسكري إسرائيلي. الإمارات تستعرض بواشنطن إنجازاتها في تأمين أشباه الموصلات. مؤسسة زايد للتعليم تمكن الكوادر القيادية الناشئة لتعزيز آفاق التعاون الإماراتي الهندي. راشد بن حمدان يطلق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الفائزين بجائزة الطالب المتميز. نادي دبي للصحافة يطلق بالتعاون مع دبي للثقافة المرحلة الثالثة من برنامج صناع محتوى دبي. إقليميا ودوليا، وزراء داخلية دول مجلس التعاون يبحثون سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك. أبو الغيط يؤكد أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية. 8 قتلى في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت. وزير الطاقة الأمريكي، إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية. البنتاغون يوقف نشر 4000 جندي أمريكي في أوروبا. ومحادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. في الاقتصاد، وزير الاقتصاد يتفقد سوق الذهب بدبي لمتابعة امتثال التجار لتشريعات وسياسات مكافحة غسل الأموال. إج توقع اتفاقية الاستحواذ على CMD الإيطالية المخصصة في تقنية المحركات وأنظمة الدفع المتقدمة. أبوظبي الأول يقدم تسهيلات تمويلية لمجموعة أرادة بقيمة 100 مليون دولار. 816 مليون درهم صافي أرباح أدنوك للإمداد والخدمات خلال الربع الأول بنمو 20%. وفي الرياضة، الإمارات للدراجات على منصة التتويج في المرحلة الأولى لطواف المجر. الإمارات تشارك في كونغرس رفع الأثقال بالهند. 16 لاعبا ولاعبة يمثلون ألعاب القوى في الخليجية والمنافسات تنطلق اليوم. ميداليتان لتايكوندو الإمارات في افتتاح منافسات الألعاب الخليجية. أبوظبي للفروسية وهيئة المساهمات المجتمعية يطلقان ركوب الخيل العلاجي. مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: تأتي المرونة والسعادة والحرية من معرفة ما يجب الاهتمام به، والأهم من هذا إنها تأتي من معرفة ما ينبغي عدم الاهتمام به. إنه كتاب عملي فلسفي متقن يمنح القارئ الحكمة التي تمكنه من فعل ذلك. هذه بداية كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. فكرة هذا الكتاب بكل بساطة، لا تحاول تعيش سعيد طوال الوقت، ولا تحاول أنك ترضي كل الناس، لأن هذا الشيء مستحيل. ركز على الأشياء المهمة فقط وتقبل الباقي. من أهم الأفكار والمحاور أن مو كل شيء يستحق الاهتمام، والمعاناة جزء طبيعي من حياتنا. أيضا من الأفكار في هذا الكتاب، اقبل نفسك بكل عيوبك، اتحمل المسؤولية عن حياتك، وفي بعض الأحيان أنت محتاج أنك ترفض بعض الأمور وتقول لا. أيضا يفرق هذا الكتاب بين القيم الجيدة والقيم السيئة، ودائما وبشكل مبسط بهذا الكتاب الرسالة تقول راجع أولوياتك، الأشياء اللي تهتم فيها، تقبل الفشل ولا تعيش عشان تبهر الناس. وأيضا بعض الأفكار اللي تعيد تشكيل نظرتك للحياة، منها الإيجابية المفرطة في بعض الأحيان ممكن تكون مضرة، والنجاح مرتبط بالقبول. لازم دائما تقبل مشاعرك السلبية مثل الحزن أو الإحباط بدل ما تنكرها أو تحاول أنك تدفنها، سيطر عليها. من الاقتباسات الجميلة في هذا الكتاب أن كل شيء في هذه الحياة له تكلفة، حتى السعادة لها ثمن. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فن اللامبالاة.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام،

وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: كل المطلوب منك
6: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
7: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
8: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
9: اختياراتي مدمرة حياتي
8: وكل جديد بالفن والعالم.
10: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
8: وشي من كل شي.
11: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
8: ايه معنا رح بتغير مود.
12: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
8: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن ايدن
5: مقندهو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: آخر أخبار الملاعب،
8: تغطيات ولقاءات حصرية،
7: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
8: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
7: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس البرغواي بذكرى استقلال بلاده. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقلال وفد عسكري إسرائيلي. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدات وقرى بالبقاع وجنوب لبنان.
2: الأخبار المحلية.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بنينا رئيس جمهورية البرغواي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سانتياغو بنيا. تنفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وتؤكد الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف المعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي دعات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. وتدعو الدولة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية. اختتم 60 من الكوادر المهنية الإماراتية وطلبت الجامعات مشاركتهم في تجارب تعلم في جمهورية الهند، وعادوا إلى الدولة لبدء مرحلة تحويل مخرجات هذه التجربة إلى مشاريع ختامية تطبيقية ذات أثر ملموس. وانطلاقا من رسالة مؤسسة زايد للتعليم في إعداد قيادات فاعلة تحمل رسالة واضحة، يهدف برنامج قادة الإمارات والهند إلى تنمية المعرفة وتوسيع الآفاق وتعزيز روابط القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في تشكيل مستقبل البلدين. وتوزع المشاركون في البرنامج على 3 مجموعات تضم كل منها 20 مشاركا تمحورت حول مجالات رئيسية هي العلاقات الدولية والعلوم والتكنولوجيا والاستدامة والفنون والثقافة والعمارة.
2: الأخبار الدولية.
1: عالميا، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بيانا لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقة سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. ويأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفا مدفعيا عنيفا فجر اليوم استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي، فيما شهدت أجواء الجنوب تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، بينما ألقيت قنابل مضيئة فوق المناطق المحيطة في شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز. أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم مشروع قرار يدين الهجمات على المدنيين في السودان ويدعو للتوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقدمت مشروع القرار نائبتان برميلا جيبال وسارة جاكويس، فيما أجيز بأغلبية 44 صوتا مقابل صوتين بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف الليل أمس،

0: فيما اعتبر الهجوم الروسي العنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. وقال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 4 على الأقل وإلحاق أضرار بعدة بنايات انهار جزء من إحداها وتسبب في محاصرة بعض السكان تحت الأنقاض. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية اليوم أن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أطلق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب المنطقة المخصصة لتطوير قطاع الطيران في الإمارة مجمع الصيانة والصناعات الخفيفة في خطوة تعكس التزامه بمواكبة الطلب المتزايد في مختلف مجالات القطاع. وأوضح المشروع في بيان له اليوم أن المجمع يمتد على مساحة 24900 متر مربع ويضم 33 وحدة مصممة خصيصا لدعم مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران. ويوفر المشروع مساحات حديثة وقابلة للتوسع صممت لتلبية احتياجات الشركات الباحث عن كفاءة تشغيلية أعلى مع إمكانية دمج الوحدات بما يتماشى مع متطلبات الأعمال المتغيرة. ويقع المجمع ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران بما يعزز قدرته على دعم مشغلي الطيران والخدمات اللوجستية الجوية ضمن منظومة دبي الجنوب المتكاملة. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من العام 2027. وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون استراتيجية مع دائرة التمكين الحكومي أبوظبي ممثلة في مركز مواهب لوضع إطار عمل شامل لتدريب وتوظيف الكفاءات الإماراتية بهدف تمكين هذه الكفاءات وتزويدها بالمهارات المتخصصة اللازمة للانضمام إلى قطاع الطاقة النووية السلمية المتنامي في دولة الإمارات. وشهد توقيع الاتفاقية سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، وسعادة مريم المشرخ المديرة العامة للمواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي. وبموجب الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات سيتعاون الجانبان لتأهيل ما لا يقل عن 100 إماراتي من حاملي شهادات الثانوية العامة أو الدبلومات المهنية أو شهادات الدراسات العليا، حيث ستزود دائرة التمكين الحكومي أبوظبي شركة الإمارات للطاقة النووية بقائمة من المرشحين وتتيح لهم الوصول إلى مرافق مركز مواهب التابع للدائرة لاستخدامه في تنظيم ورش العمل التوعوية والتقييمات الفنية وإجراء المقابلات.
1: الأخبار الرياضية.
0: تنطلق مساء اليوم إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند

0: وتستمر 3 أيام بمشاركة 2338 لاعبا ولاعبة من 75 دولة حول العالم، من بينهم 200 لاعب ولاعبة من حاملي الحزام الأسود في واحدة من أقوى محطات الموسم على الساحة الدولية. أهدى السباح حسين شوقي لاعب نادي أبوظبي للرياضات المائية والمنتخب الوطني ميدالية برونزية للإمارات في منافسات اليوم الثاني للسباحة ضمن دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة والمستمرة حتى 22 من مايو الجاري. ونال شوقي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة مسجلا زمنا وقدره 51.48 ثانية، فيما تصدر السباق السباح القطري علي تامر ب 49 ثانية فاصل 78، وتلاه ثانيا السعودي عماد الدين الزبن بزمن 50 ثانية فاصل 58. ويشارك المنتخب الوطني للسباحة في المنافسات بثلاث سباحين وهم حسين شوقي وعيد المجاني وسهيل الهنائي.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو إلى غان جوزيان بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 41 درجة ونسبة الرطوبة 9%، وفي ديبا بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 19%، أما في الطوين فقد بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 12%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 34 درجة ونسبة الرطوبة 10%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 32 درجة ونسبة الرطوبة 13%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زور موقعنا fujira.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
1: سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت الفجيرة. وحوارنا في هذه الحلقة هذه المرة حوار يختلف بعض الشيء، باعتبار أن هناك اهتمامات واسعة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي أهمية هذه الوسائل في كونها أداة قوية للتواصل والتبادل المعلوماتي. ولعلنا نحن من خلال هذه الحلقة، يسرنا جدا أن نلتقي بالأستاذة موزة الكندي، صانعة محتوى وباحثة منتسبة في الفلسفة السياسية مع بيت الفلسفة بالفجيرة. مرحبا بك ونحن سعداء بلقائك.
2: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة.
1: حقيقة يعني هو موضوعنا

0: لم يكن صناعة المحتوى في حد ذاته، ولكن لا بد أن نعرف المستمع عن صناعة المحتوى، إنشاء محتوى معين مثل النصوص، الصور، الفيديوهات وما شاكل ذلك. هذه بكل تأكيد لها هدف معين في إرسال معلومات معينة إلى الجمهور. إذن يعني ما هي صناعة المحتوى؟
1: صناعة المحتوى باختصار هي صناعة المحتوى الجديد في عالم التواصل الاجتماعي. هو العالم الجديد اللي البعض يشوف أنه هو يوازي للإعلام، بس هو جزء من الإعلام وامتداد له. وفي هذا العالم يمكن هو الأكثر انتشاراً، هو اللي تم استخدامه من قبل الكل بغض النظر عن العمر. ممكن يختلف من منصة إلى أخرى، ممكن يختلف بحسب الاهتمامات والمجالات والتخصصات، ولكن هو مجال يجمع الجميع، جميع التخصصات، جميع الأعمار، وهو مثل العالم الواقعي ولكن يسمى بالعالم الافتراضي.
0: نعم، يمكن صناعة المحتوى موضوع يعني واسع، لكن نحن يعني هذه الحلقة يعني قصدنا بها الحديث حول وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل أهمية وسائل التواصل الاجتماعي كما ذكرنا هي أداة قوية للتواصل بين وتبادل المعلومات بين أفراد المجتمع. إذا يعني سؤالنا الأول، يعني ما هي وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في العالم العربي، وكيف تطورت هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، خلال العقد الأخير؟
1: بالنسبة للبرامج برامج التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في العالم العربي، هو يمكن ما في اختلافات بين العالم العربي والعالم أجمع، ويمكن يختلف الموضوع من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. في مناطق ممكن الفيسبوك يكون فيها أكثر استخداما، في مناطق معينة وممكن

0: يمكن هذا يقودنا أيضا إلى سؤال آخر حول يعني الفئة العمرية الأكثر يعني تفاعلا مع وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن يعني فلنقل الشباب قد يكون هم أكثر فيها، ولكن بكل تأكيد لديك رؤى معينة في هذا، وكيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الأفراد اليومية؟
1: بالنسبة للأعمار، ممكن نفترض أن الشباب هم الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي، بحكم أن الوقت اللي طلعت فيه وسائل التواصل الاجتماعي يعني هم اللي كانوا يستخدمون الإنترنت وطلعت هالوسائل وقتها. بس حالياً في الوقت الحالي تلاقي أن الكل قاعد يستخدمها بغض النظر عن العمر وعلى اختلاف المنصات. يعني عندك مثلاً الكبار في العمر ممكن تلاقيهم يستخدمون الواتساب، يستخدمون الواتس ستاتوس عادي، يستخدمون اليوتيوب. وبعد يعني انه بشكل عام صار في توازن، يعني في اتجاه كبير للمراهقين، للشباب، حتى الاعمار الاكبر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا كل واحد باهتماماته والمواضيع اللي تهمه.
0: نعم، الأهمية التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي هي من الموضوعات كما ذكرنا في بداية هذا الحديث، من الموضوعات المهمة جدا. يعني إذا سألنا يعني كيف ساهمت وسائل التواصل في تعزيز هذا التواصل بين الأفراد والمؤسسات المختلفة؟ يمكن كثير من قد يكون هناك تواصل بين الفرد والفرد، ولكن يعني كيفية تعزيز التواصل بين الأفراد والمؤسسات؟
1: بالنسبة لتعزيز التواصل، ممكن يكون في دور كبير لتعزيز التواصل بين الأفراد والمؤسسات، وهذا ملحوظ خاصة يعني مثلا في الإمارات بعض القرارات يتم إصدارها يعني بشكل مباشر على منصة إكس، لما نتابع مثلا خاصة حساب الشيخ محمد بن راشد. بين الأفراد في وجهات نظر مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس تشوفون أن هي ساهمت في تعزيز الفجوة بين الناس، لأن الناس مشغلة بالسوشيال ميديا فما قاعدة تتواصل بشكل فعلي وفاعل مع البيئة المحيطة فيها. وفي وجهة نظر تقول أن لا، صار في تواصل أكثر مع الأفراد اللي بغض النظر عن يعني مكانهم الجغرافي، إذا بينهم اهتمامات متشابهة هذيل قاعدين يوصلون لبعض، يتواصلون مع بعض، وتكون الاهتمامات مشتركة، بالتالي العلاقات يعني أقوى. لكن أنا بعد أشوف أنه ممكن وجهتين النظر صحيحات إلى نوع ما. يعني اليوم أسلوب الحياة تغير، والكل اليوم قاعد يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي، وهي قاعدة تساعدنا على أنه مثلا نتواصل مع أهلنا، مع أصدقائنا، مع زملائنا، بغض النظر عن الأوقات وبغض النظر عن وجودنا الجغرافي حولهم أو قربنا أو بعدنا منهم. فهي ممكن تساهم بالطريقتين، بس هو على حسب وعي الشخص وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هذه.
0: طيب يعني كيف نحن نستفيد منها يعني في مسائل التعليمية؟ ولكن مسألة التعليم، التسويق، التوعية المجتمعية وما شاكل ذلك.
1: حاليا في كثير توعية قاعدة تصير من جهة المؤسسات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، في كثير من الحملات الاجتماعية، الحملات الإعلامية قاعدة تصير، والناس قاعدة تعرف عنها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لوسائل الإعلام التقليدي كذلك. زيادة التوعية حتى من الناحية الفردية كفرد، أنت ممكن تستخدم السوشيال ميديا بحيث أنت تزيد وعيك ويزيد وعي المجتمع كذلك. بالنسبة للتعليم، تم إدخال يعني واستخدام وسائل التواصل والوسائل الجديدة لنشر التوعية والتعليم في منصات، وفي سيشنز تصير بشكل دوري على وسائل التواصل الاجتماعي أو يتم الإعلان عنها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، سواء هذه السيشنز تكون يعني حضورية أو تكون أونلاين، الناس تقدر تحضرها وتحضر مثلا هاي السيشن أو هذا الترينينج كورس وتتعلم منه، والطريقة اللي عرفوا منها أساسا تكون مثلا السوشيال ميديا.
0: نعم، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبادرات الإنسانية والخيرية، يمكن يعني الإمارات لعبت دور كبير جدا جدا في

0: تقديم الدعم يعني الخيري والدعم الإنساني لكل أنحاء العالم. طيب يعني ما هو دور وسائل التواصل في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية؟
1: طبعاً في الإمارات عندنا كثير مبادرات إنسانية، منها مبادرة الفارس الشهم، وفي تغطية كبيرة على الجهود المبذولة في هذه الأعمال الإنسانية. في كثير من صناع المحتوى تساعدهم الدولة على أنهم يكونون موجودين في الحدث نفسه، سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة، من خلال تغطيتهم، من خلال اختلاطهم بالأفراد والمؤسسات. هذه تكون عندهم قصص يشاركونها مع المجتمع، بحكم أنهم كانوا موجودين في المكان هذا وتواصلوا مع الناس، فعندهم تجربة وعندهم قصص قاعدين يشاركونها. هني في الدولة في اهتمام كبير أصلاً بالإعلام وبالعمل الإنساني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية وهادفة. عشان شيء عندنا وايد مبادرات، عندنا أكاديمية الإعلام الجديد معروفة يعني كمنصة أساسية لوسائل التواصل الاجتماعي عندنا في الدولة. قبل فترة أعلنوا عن مبادرة صناع الأثر ويتكلمون فيها عن الأثر الإنساني. بتكون في عدة برامج يعني تستخدم أو تستهدف هذا الجانب، بتكون موجهة حق كثير من الأفراد اللي عندهم رسائل هادفة، الأفراد اللي هم في وسائل التواصل، في الإعلام، المتحدثين الرسميين والإعلاميين، كلهم ممكن يكونون ضمن هذه المبادرة وضمن هذه البرامج. ففي تغطية وفي جهود كثيرة تحاول الدولة قد ما تقدر أنها توعي فيها المجتمع والعالم كله.
0: نعم. طيب إذا انتقلنا إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نقل الأحداث بصورة أخرى، يعني ما مدى مصداقية الأخبار يعني التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالإعلام التقليدي؟ وهل أصبحت وسائل التواصل هي وسيلة أسرع في نقل الحدث من القنوات الإخبارية؟ كيف ذلك؟
1: وسائل التواصل هي أسرع في نقل الحدث، ولكن هذا الشيء يصير بالتنسيق مع وسائل الإعلام التقليدية، لأن حاليا حتى وسائل الإعلام التقليدية موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي على أساس توصل رسائلها بشكل أسرع. طالما أن المصدر موثوق، طالما أن المصادر هذه سواء كانت مؤسسات أو أفراد، ناس موثوقين وعندهم مصداقية ويعني وعندهم هذه المصداقية أن هذا الشخص يعني متخصص في هذا المجال ومتخصص في ما يسرده ومبني

0: ما في أي إشكالية.
1: حتى تشابه المحتوى يعني بين وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التقليدية.
0: أكيد، لأن في تعاون بينهم، عشان كذا أنا أقول إن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر تقدر تقول مكملة، تقدر تقول معززة لوسائل الإعلام التقليدية. بس حتى وسائل الإعلام التقليدية لجأت لوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بالحفاظ على القيم، بالحفاظ على المصداقية والموثوقية.
1: نعم. طيب الجانب الأخلاقي، بكل تأكيد هذا موضوع يعني طويل وموضوع شائك، يعني الجانب الأخلاقي والمهني، كيف يمكن تجنب نشر الإشاعات أو الأخبار الكاذبة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: طبعا الإشاعات والأخبار الكاذبة وحتى يعني غير الموثوق منها سهل انتشارها بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن هني الوعي للفرد والوعي للمؤسسات، بحيث أن في حال ظهور إشاعات أو أخبار خاطئة لابد أن يتم نفيها، لابد من أن يتم التأكيد على المصادر والحقائق المبنية عليها أي أخبار قاعدة تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. هني لازم يكون الحرص من الجميع، من صانع المحتوى، من الإعلامي، من المتخصص، ومن الفرد ومستهلك المحتوى، لأن مستهلك المحتوى بعد عليه مسؤولية أنه يتأكد ويتابع، لابد أنه يتابع المصادر الموثوق منها سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، وبالتالي يكون متأكد من المعلومات اللي قاعدة تنشر هذه، هل هذه منطقية، هل هذه مبنية على وقائع وحقائق أو لا.
1: علاقة ذلك أيضا بالذكاء الاصطناعي، يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في خلق أخبار كاذبة وأخبار يعني غير معروفة.
0: طبعا بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو وسيلة مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومثل أي وسيلة أخرى، ممكن الشخص يستخدمها بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية. طبعا مثل ما أن في يعني في جهات أو في أفراد ممكن يستخدمون وسائل التواصل لنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، ممكن يستخدمون الذكاء الاصطناعي كذلك. إحنا نلاقي مثلا أخبار أو معلومات أو صور أو فيديوهات يعني تم صنعها بالذكاء الاصطناعي، مش مبنية على أي حقيقة أو أي معلومة حقيقية، ويتم تداولها، مع أنه سهل الكشف أحيانا، وأحيانا ممكن يكون إذا كان مصنوع بدقة ممكن يكون في صعوبة في معرفة أنه ملفق.
1: نعم.
0: عن طريق الذكاء الاصطناعي، بس أحيانا يكون من السهل جدا أن معرفة أن هذا أن مثلا هذا المنشور أصلا يعني مصنوع أو جنريتد من الاي اي، ومش مبني لا على مصادر ولا على حقائق. احنا ممكن مثلا ناخذ الخبر او ناخذ الصوره او الفيديو ونحاول ان نشوف اذا في اي مصدر نشر هالمعلومات قبل او لا، ممكن نعرف. احيانا ممكن يكون الطريقه اللي اختلقوا فيها الخبر او الصوره او الفيديو تكون جدا ركيكه، فيكون سهل جدا معرفه انها هي يعني غير موثوقه.
1: نعم. طيب أنتم كصناع محتوى ومؤثرين، ما هو دوركم في نقل الأحداث بموضوعية، وما هي القوانين التي تحكم يعني حقا مراقبة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: طبعا في مسؤولية كبيرة على صناع المحتوى في نقل المعلومات سواء كانوا هم ينشرونها أو يعيدون نشرها. لابد من أن أنت تتأكد أصلاً يعني بشكل منطقي أن هذه المعلومات اللي قاعدة تنشرها أول شيء هل هي متوافقة مع القيم اللي نحن نؤمن فيها أو لا؟ هل هذه مثلاً هل هذه الأخبار ممكن تثير الفتنة، تثير الكراهية في المجتمع؟ هذه الأمور الإنسان لازم يحرص عليها ويكون مسؤول عنها. كذلك لابد من أن أنت بعد تتأكد بعد من مصدر المعلومات، هل هذه المعلومات موثوقة أو مش موثوقة. في قوانين تحكم مثل ما تحكم عالم الإعلام تحكم عالم السوشيال ميديا، والإمارات يعني قامت بوضع قوانين جدا واضحة ويتم التأكيد عليها بين فترة وفترة في حال صارت بعض المشاكل أو صار مثلا تم نشر بعض الإشاعات وغيره، يتم التأكيد على الالتزام بهذه القوانين. فصناع المحتوى

0: التزمين بها، حتى الأفراد العاديين لابد أن يكون عندهم الوعي فيها، والجهات عندنا يعني مش مقصرة ينشرون هذه القوانين بشكل مستمر ويأكدون عليها، صناع المحتوى يوعون عنها. فجدا مهم أن نحن نطلع على هذه القوانين، نكون عارفين بها دارين بها، وتكون عندنا هذه المسؤولية الشخصية الذاتية والانضباط الذاتي، بحيث أن نكون مسؤولين عن كل منشور إحنا قاعدين ننشره أو نعيد نشره.
1: نعم أستاذة موزة، يعني سؤال أخير، كيف تتوقعين مستقبل وسائل التواصل في نقل الأحداث خلال السنوات القادمة، وكيف يمكن لمؤسسات الإعلام الاستفادة من وسائل التواصل بشكل تكاملي؟
0: أتوقع أنه راح يكون في تطور أكثر في صناعة المحتوى، فأكيد راح يكون في دور أكبر للذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي. أتوقع كذلك مثل ما صاير حاليا أنه في يعني تكامل ما بين وسائل التواصل الاجتماعي وما بين الإعلام التقليدي، وأشوف أن الإعلام التقليدي يتجه أكثر وأكثر تجاه حتى مجال الذكاء الاصطناعي ومجال وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أنه يكون في تكامل وتوازن ما بينهم. وبالعكس وجود الإعلام التقليدي في وسائل التواصل الاجتماعي جدا مهم، وجود الأفراد المتخصصين في الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي جدا مهم، هذا يعني يزيد المصداقية. إحنا حتى كأفراد سواء كنا صناع محتوى أو مستهلكين المحتوى نكون على ثقة أكبر لما نتابع أفراد ومؤسسات عندهم المصداقية وعندهم الاحترافية في نقل المعلومات للمجتمع.
1: وبكل تأكيد كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء أنه يعني أهمية وسائل التواصل الاجتماعي تكمن في كونها يعني أداة قوية للتواصل والتبادل المعلومات وبناء علاقات اجتماعية مختلفة وتوسيع نطاق المعارف المختلفة، وهي تتيح الفرصة حاجة لمستخدميها الإمكانية التفاعل مع المستخدمين الآخرين، يمكن هذا يعني ذكرناه في معرض الحديث يعني حول صناعة المحتوى أيضا، يعني هي من العمليات الأساسية وتحدثت عنها يعني بصورة واضحة بأنها يعني تختلف هذه صناعة المحتوى من وسيلة إلى وسيلة أخرى ومن فرد إلى فرد آخر، ولكن في النهاية هي تهدف يعني إلى عملية التسويق الترفيه التعليم، يعني إعطاء الفرد يعني معلومة جديدة معلومة مفيدة بالنسبة للمجتمع. نحن سعداء بهذا

0: الفلسفة السياسية مع بيت الفلسفة بالفجيرة، ونتمنى أن نلتقيك في مرات قادمة إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لكم وشكرا على الاستضافة.
2: مختارات من برامجنا على الفجيرة FM.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
3: كل المطلوب منك،
4: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
7: اختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
11: اخر اخبار الملاعب،
12: تغطيات ولقاءات حصرية،
11: تحليلات ومتابعات لاهم الاحداث الرياضية،
12: كل ذلك واكثر في اكسترا تايم.
11: اكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز أخبار الثانية، أهلا بحضراتكم. رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس البارلمان.

0: باراغواي بذكرى استقلال بلاده. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والموارد البشرية والتوطين تطلقان منصة مهارات الإمارات. إقليمياً ودولياً، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدات وقرى بالبقاع وجنوب لبنان. الكونغرس الأمريكي يصعد بشأن السودان ويدين طرفي الحرب. روسيا تشن هجوماً هو الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. الاقتصاد، مشروع محمد بن راشد للطيران يطلق مجمع الصيانة والصناعات الخفيفة. الإمارات للطاقة النووية والتمكين الحكومي تتعاونان لتدريب وتوظيف الكفاءات الوطنية بقطاع الطاقة النووية. غرف دبي تستعرض قانون المعاملات المدنية الجديد أمام 142 من ممثلي مجتمع الأعمال. الإمارات تشارك في كونغرس رفع الأثقال بالهند رياضياً. السباح حسين شوقي يهدي الإمارات برونزية أو برونزية الألعاب الخليجية. ومانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
3: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية الثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بجدة خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، مرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ونمتد وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
1: أكيد مجموعة من الأخبار الإيجابية في علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم ياكم أنا حمود محمد
0: منور مبارك،
1: يرافقنا عبد العال الحيدوكي باختيارات المميزة وسائل التواصل، وأنا سمع أصواتكم على 655-55-16 ورقم الواتساب على 0922-315-15.
0: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا تفاصيلنا، لكن خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعدها بنعود لكم، خلكم ويانا.
1: يا هلا.

0: وبحثا خلال العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين.
1: كما استعرض سموهما خلال اتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سمو الشيخ حمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان،
1: وتبادل سموهما مع سمو الشيخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما بحث عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، داعين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمال النكل، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد المساهمين في دعم مبادرة هيئة المساهمات المجتمعية معا، والتي تعد منصة رسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية.
1: وأشاد سموه خلال اللقاء بإسهامات الداعمين المجتمعية في ترسيخ قيم الخير والعطاء، إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة التلاحم والتضامن المجتمعية المتجذرة في مجتمع الإمارات. كما ثمن جهود الهيئة في العمل من أجل إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع، ما يتسق مع رؤية الدولة التي تجعل من تمكين المجتمع أولوية رئيسية.
0: وضم الوفد المساهمين في دعم المبادرات المجتمعية خلال عام 2024-2025، والتي تشمل المساهمات المالية والعينية إضافة للأفراد الذين قدموا دعما دوريا لتعزيز أثر اجتماعي مستدام، بجانب ممثلي الشركات ذات الأهداف الاجتماعية ومؤسسات النفع العام.
1: وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني على توجيه المساهمات المجتمعية المالية والعينية والتطوعية لدعم المبادرات والبرامج التي تصممها لمعالجة الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، وتوفر لها حلولا متكاملة تدعم جهودها في تعزيز نمط حياة الأفراد والمجتمع. وأيضا في تفاصيلنا كذلك مستمرين مستمعين متابعين، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم. فجيرة أف أم.
1: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
4: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
5: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
6: كل المطلوب منك
7: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
8: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
9: باختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
10: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
11: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
12: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
5: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
0: اخر اخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لاهم الاحداث الرياضية،
4: كل ذلك واكثر في اكسترا تايم.
0: اكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
2: حياكم الله.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالث، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده. الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والموارد البشرية والتوطين تطلقان منصة مهارة الإمارات. إقليميا ودوليا، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدات وقرى بالبقاع وجنوب لبنان. الكونغرس الأمريكي يصعد بشأن السودان ويدين طرفي الحرب. روسيا تشن هجوما هو الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب. في الاقتصاد، مشروع محمد بن راشد للطيران يطلق مجمع الصيانة والصناعات الخفيفة. الإمارات للطاقة النووية والتمكين الحكومي تتعاونان لتدريب وتوظيف الكفاءات الوطنية بقطاع الطاقة النووية. وفي الرياضة، السباح حسين شوقي يهدي الإمارات برونزية الألعاب الخليجية. وفي الرياضة العالمية، مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن

0: تختبر الرجال وتتميز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

حياكم الله مستمعينا متابعينا ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة أجندتك إيه. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة خطط عمل تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية واستعراض عدد من النماذج الحكومية القائمة في هذا المجال، إضافة إلى السياسات والمقترحات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات والمعايير التخصصية. وفي الشؤون الحكومية ناقش المجلس التشريعات الاتحادية المقترحة في مجال الرعاية الصحية والقطاع الاقتصادي والقطاع المصرفي والمنظومة الضريبية، إضافة إلى توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية. وطلب المجلس مناقشة عدد من السياسات والبرامج الحكومية في قطاعات مختلفة.

0: وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز في أبوظبي لعام 2026 بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبوظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية.
1: جاء ذلك خلال تكريم سموه لفريق العمل أو فرق العمل المختلفة واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين ساهموا في نجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الفرق على جهودهم في إنجاح الحدث، مؤكدا سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

0: الإسلام يخدم المجتمع، مشيرا سموه إلى متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودعمه المستمر نحو تعزيز الصحة البدنية والمشاركة المجتمعية لجميع مكونات وشرائح المجتمع الإماراتيين.
1: كما أعرب سموه عن شكره لجميع المشاركين في ألعاب الماسترز في أبو ظبي من رياضيين ورياضيات من أكثر من 90 بلد، والذين ساهموا إيجابيا في إثراء هذه المسابقات العالمية.
0: وشاد سموه بفرق العمل المنظمة والمتطوعين والرعاة والشركاء ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المجتمعية لجهودهم المخلصة التي عكست الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

0: تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فتنطلق فعاليات الدورة 9 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرع المخاطر أينسار لعام 2026 من 19 ل 21 مايو الجاري بمركز أدنك بوظبي.
1: وينظم المعرض من قبل مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع العديد من الجهات. وأكد اللواء دكتور أحمد ناصر الرئيسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس المجلس رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الرئيس أو المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أينسار 2026 خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مسجدات المعرض أن الدورة 9 من أينسار تمثل نسخة الأضخم في تاريخ الحدث وتعكس المكان المتقدم التي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومة الأمن الوطني ودرء المخاطر.
0: أشار أيضا إلى أن تنظيم أينسار لعام 2026 يأتي بالتزامن مع قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، والتي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكان دولة الإمارات مركزا عالميا للحوار الأمني وصناعة الحلول المستقبلية من خلال مناقشة أبرز التحديات والتحولات التي يشهدها العالم وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي.
1: وأضاف اللواء الرئيسي أن أينسار 2016

0: 26 يشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية الجديدة، أبرزها منتدى الذكاء الاصطناعي الأمني وهاكاثون كود بريكر.
1: ويشهد أيضا آيسنار للمرة الأولى إطلاق منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن، وهو منصة استراتيجية رفيعة المستوى، وتمتد فعاليات المنتدى على مدى 3 أيام، بحيث تجمع قادة الحكومات والأجهزة الأمنية ومزودي التكنولوجيا.
0: كما سيشهد الحدث إطلاق هاكاثون كود بريكر، وهي مسابقة يشارك فيها المتنافسون في محاكاة سيناريوهات واقعية للأمن السيبراني.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
1: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
3: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
4: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
5: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
6: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
5: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
1: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
7: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
8: الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم.
2: كل المطلوب منك،
3: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
5: اختياراتي مدمرة حياتي،
0: وكل جديد بالفن والعالم،
6: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
0: وشي من كل شي.
7: انت السنة دي الحظ حيبتسمك.
0: ايه معنا رح بتغير مود،
8: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
9: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
10: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
9: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
1: كنت وياكم من محمود محمد
0: ونور مبارك،
1: رافقنا عبد العال حيدوكي ونس العقرباوي باختياراتهم المميزة. أوقات سعيدة نتمناها لكم مع إذاعة البجيرة في أم.
0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: الرابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار. أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس سوريا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. الفجيرة، الدخان في منطقة الصناعات البترولية ناتجا عن أعمال صيانة دورية.
0: الأخبار المحلية.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهم المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ميليكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تدعم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق تعاونهما التنموي بما يعود

0: محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمداد الطاقة والاقتصاد العالمي. وجدد معالي رئيس الوزراء إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثل من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين. حضر اللقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار وصاحب سمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين. أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناتج عن أعمال صيانة دولية للأنابيب. وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور التعامل مع الحدث والسيطرة عليه. وأضاف المكتب الإعلامي أهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
1: الأخبار الدولية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت اليوم إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين قبل ساعات من بدء جولة محادثات جديدة بوساطة أمريكية بين الدولة العبرية ولبنان في واشنطن. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم إن عدد من الإسرائيليين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد سقوط طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة حزب الله إلى داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونتسك ضمن إقليم دونباس. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قوات مجموعة الجنوب الروسية نتيجة العمليات الحاسمة حررت بلدة نيكوليفيكا في جمهورية دونتسك الشعبية. وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية شنت القوات الروسية ضربة واسعة النطاق مستهدفة منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، فبحلول الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا ما يعادل 0.12% إلى 105 دولارات بالبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 101 دولار، وانخفضت العقود الآجلة الخامين أمس الأربعاء مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة الخام الأمريكي بما يزيد على دولار.
1: الأخبار الرياضية.
0: تتجه أنظار متابعي دوري الدرجة الأولى مساء غد إلى ملعب العروبة الذي يحتضن مواجهة القمة بين العروبة صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة وضيفه يونايتد المتصدر ب 56 نقطة ضمن مباريات الجولة 28 التي تقام جميعها في توقيت موحد عند 6:05 مساء. وتحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، لكن لها تبدو أكثر حساسية بالنسبة للمدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد الساعي لانتزاع فوز يؤمن لفريقه بطاقة الصعود الأولى إلى دور المحترفين دون انتظار نتائج الجولات المتبقية.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صح بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 42 درجة ونسبة الرطوبة 10%، وفي دبا بلغت درجة الحرارة 37 درجة ونسبة الرطوبة 19%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 34 درجة ونسبة الرطوبة 18%. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد

0: والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي
2: حجم دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
8: كل المطلوب منك
9: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
10: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
11: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
12: اختياراتي مدمرة حياتي
11: وكل جديد بالفن والعالم.
13: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور
11: وشي من كل شي.
14: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
11: ايه معنا رح بتغير مود.
15: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز تمام 6 مساء، اهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يستقبل وفد مجموعة إتش. رئيس الدولة حفظه الله ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يؤكد الدخان في منطقة الصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة دورية. الهيئة الوطنية للإعلام تطلق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026. إقليميا ودوليا، إصابة إسرائيليين جراء سقوط مسيرة أطلقتها جماعة حزب الله. حرب السودان تدخل عامها الرابع، 18 مليون نازح و20 مليون جائع. ترامب يؤكد العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من أكثر العلاقات تأثيراً في تاريخ العالم. الرئيس الصيني يؤكد العلاقات الصينية الأمريكية هي أهم العلاقات الثنائية في العالم. وكالة تاس تؤكد روسيا تتطلع إلى اتصالات مباشرة مع الرئيس الصيني لا ترتبط بزيارة ترامب. في الاقتصاد، إج تستحوذ على سي ام دي المتخصصة في أنظمة الدفع المتقدمة. مجلس الشيوخ يوافق على تعيين كيفن ووش رئيسا للفيدرالي الأمريكي. النفط يرتفع قليلا. في الرياضة، أنظار متابعي دوري الدرجة الأولى تتجه مساء غد الجمعة إلى ملعب العروبة، حيث يحتضن مواجهة القمة بين العروبة وضيفه يونايتد ضمن مباريات الجولة 28. أبوظبي تستقبل نخبة

0: نجوم العالم في ختام جراند سلام الجوجيتسو. الإمارات ترفع رصيدها إلى 11 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية. نهاية الموجز، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة في نشرتنا المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تار بالدستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: كلمات محمد خليفة المهي.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا.

قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة السابعة مساء، أهلا بحضراتكم من جديد. إلى أهم وأبرز العناوين: رئيس الدولة حفظه الله يستقبل وفد مجموعة إج، المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يؤكد الدخان في منطقة الصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة دورية، واشنطن وبكين تتفقان على عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأسعار النفط ترتفع بشكل طفيف اليوم الخميس.
0: الأخبار المحلية،
1: أهلا بحضراتكم. في تفاصيل نشرتنا محليا، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله استقبل وفد مجموعة إج الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وحلول الأمن والدفاع. وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجهود القائمين على إج، مثمنا ابتكارات المجموعة وحلولها التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى شركاتها الدولية الناجحة التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالميا بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. ونوه سموه حفظه الله بدور إج في توطين الصناعات الوطنية وبناء قاعدة من الكوادر الإماراتية في هذا المجال، بما يعزز رؤية دولة الإمارات التنموية الشاملة التي تقوم على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام. من جانبه أعرب وفد إج عن شكره وتقديره لسموه، مؤكدا حرص المجموعة على مواصلة دعم توجهات الدولة والإسهام في تحقيق رؤيتها المستقبلية وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إج تواصل تعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع. حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ميلويكو ساباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو والجبل الأسود، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تدعم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق تعاونهما التنموي بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما. كما استعرض سموه ورئيس وزراء مونتينيغرو خلال اللقاء عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدماتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط

0: وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الأقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وجدد معالي رئيس الوزراء إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الأقليميين. حضر اللقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين. أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناتج عن أعمال صيانة دورية للأنابيب. وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور التعامل مع الحدث والسيطرة عليه. وأضاف المكتب الإعلامي: أهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين اتسم بالإيجابية، وشهد مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول أن واشنطن وبكين اتفقتا على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مع التأكيد على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. تأتي هذه التصريحات عقب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية شددت فيه على ضرورة بناء علاقات مستقرة واستراتيجية مع الولايات المتحدة عبر إدارة الخلافات وتوسيع قنوات التواصل بين الجانبين. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بياناً لإنذار السكان لإخلاء 8 بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان قبل ضربات محتملة. يأتي هذا الإنذار بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفاً مدفعياً عنيفاً فجر اليوم استهدف منطقة مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي، فيما شهدت أجواء الجنوب تحليقاً مكثفاً للطيران.

0: نهر الليطاني جنوب لبنان بحسب ما أفادت قنوات أخبارية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك ضمن إقليم دوباس. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن قوات مجموعة الجنوب الروسية نتيجة للعمليات الحاسمة حررت بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية شنت القوات الروسية ضربة واسعة النطاق مستهدفة منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظرة على أخبار الاقتصاد. أعلن محمد العبار مؤسس شركة أعمار العقارية على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، أعلن عن توجه الشركة لضخ استثمارات بقيمة 18 مليار دولار في السوق السورية عبر إنشاء صندوق استثماري يحاكي نموذج شركة أعمار العالمي. ولفت العبار إلى وجود تأخير حاد في الإنتاج العقاري بدمشق وحلب، واللتين لم تشهد توسعا حقيقيا منذ 40 عاما مقارنة بمدن مثل باريس ولندن، مما يخلق فرصة هائلة لسد هذا النقص العمراني عبر مشاريع كبرى. إلى أسعار النفط. ارتفعت مستمعين أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، فبحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الأجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.12% إلى 105.76 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.12% إلى 101.14 دولارا. وانخفضت العقود الأجلة للخامين أمسن الأربعاء مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. هبطت العقود الأجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل، وتراجعت أيضا العقود الأجلة للخام الأمريكي بما يزيد على دولار.
1: الأخبار الرياضية.
0: إلى الرياضة، حيث تتجه أنظار متابعي دور الدرجات الأولى مساء غد الجمعة إلى ملعب العروبة الذي يحتضن مواجهة القمة بين العروبة صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة وضيفه يونايتد المتصدر ب 56 نقطة ضمن مباريات الجولة 28 التي تقام جميعها في توقيت موحد عند 6:05 مساء. وتحمل المباراة أهمية كبرى للطرفين، لكنها تبدو أكثر حساسية بالنسبة إلى المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد الساعي لانتزاع فوز يؤمن لفريقه بطاقة الصعود الأولى إلى دور المحترفين دون انتظار نتائج الجولة المتبقية. رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 11 ميدالية منوعة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة 2026 في الدورة المقامة حاليا بالعاصمة القطرية، وتستمر حتى 22 من مايو الجاري بوقع ذهبيتين وفضيتين وسبع ميداليات برونزية.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس متابعينا صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار. أيضا الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويضطرب أحيانا. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21%، في دبا 30 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 31%، وفي مسافي 28 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 35%. نهاية النشرة. دائما شكرا جزيلا لمتابعتكم الكريمة. أنا هاجر الرئيسي.

0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: مجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة أف أم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
9: من مدينة الشرق والنور، مساء النور. 14 مايو يوم الخميس، يا مساء الخميس الونيس على كل أصدقائي. مشوارنا بمجازين ابتدى من هلأ ولغاية الساعة 9 بفترة مباشرة على الهواء. يا مساء النور والسرور، تحياتي للجميع، يسعد لي أوقاتكم. لكل حدا هلأ عم بيسوق بطريقه بالإمارات وين ما كنتوا، درب السلامة لألكن جميعا. نتواصل سوا أنا وياكم عبر الواتساب على الرقم 0922-3-1-5-1-5. وبتمنى لكم أجواء سعيدة برفقتنا أصدقائي. إذا مشوارنا ابتدى، أنا أنس معكم بهالفترة المباشرة، تحياتي للجميع.

سلامات للأصدقاء جميعا. طارق تحياتي يسعد هالمساء. ويسام مساء الورد والفل والياسمين. هيشام مساء الخير. نوارة يسعد لي أوقاتك.

اليوم حبيت ابتدي مشواري معكم مع دكتور عبد الرب ادريس. ما شاء الله خامة هالصوت اللي عنده. دانا يسعد هالمسا. حاتم مسا الخير. في خامات بالصوت ما بتشبه إلا حالة.

يا مساء الخير للأصدقاء جميعا، تحياتي لكل انضموا لنا، لكل اللي مرافقيننا اليوم بهالمشوار، ودائما عبر أثير الفجيرة أف أم من رئة الإمارات الفجيرة. اليوم غلاف المجازين مع الفنان السوري والنجم الشاب الشامي. رح نحكي عن إلزام أحمد عز ب30,000 جنيه مصري، بس لشو؟ وعيلة بتعمل عمايل، أول مسلسل مصري سوري مشترك رح نحكي عنه، وهل تمت المصالحة ما بين محمد رمضان وعمر أديب؟ عامزاجك اليوم بما أنه اليوم خميس، ورح نحكي عن تفاصيل قادمة لأعمال أحمد مكي وغيرها. إذا من الأخبار الفنية لليوم شكرا.

شكرا لأصدقائي اللي عم يتواصلوا معنا واللي ابتدوا هلأ يسمعونا. تحياتي للكل. مساء الفل يا ثائر، أهلا وسهلا. كابتن يستعد لي مساءك، كمان مساء الخير. بدنا بطلنا نحب لأحلام ايه من عيوني. 0922-3-1-5-1-5 لنتواصل سوا اليوم بهالمشوار. تحياتي للكل، و في عالم عم يقهرونا انه ابتدى الويك اند. طيب انجوي يعني الليلي ويا ليلي ويا ليلي ويا ليلي، ابتدى الويك اند.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف الماجازين اليوم مع النجم السوري الشاب الشامي. المطرب السوري بلقاء له تحدث عن اعجابه بشيرين عبد الوهاب وحكي عن محطات فنية وشخصية. والحقيقة أنا حضرت بعض المقاطع صدمني بعمر العشرينات، بعده يعني بعده بعمر صغير وهو عنده عمق كتير كبير الصراحة. حكي عن شيرين وقال إنه أيقونة وبيعشق صوتها وعنده شجن غريب وبيتمنى إنه يكتب ويلحن لإلها وبتضيف قال لمسيرتي. حبيت طريقة تفكيره الصراحة، وطبعاً أعلن عن ألبوم غنائي جديد مقرر طرحه قريباً وحكي عن الهوية. يعني تمنياتنا له بكل التوفيق الحقيقة، بيستحق. غنى صوته حلو مع العلم أنه هو ما بيظهر صوته قيمة صوته بأغانيه لأنه ستايل أغاني شوي مختلف شبابي لجين زي والأصغر كمان، فبس مختلف وصوته حلو حتى بالأغاني القديمة وغيرها. كتير عجبني غناؤه بصراحة. طبعا هو مش بس حكي عن شيرين عبد الوهاب، بالممثلين المصريين عفوا بالفنانين المصريين حكي عن عمرو دياب وحكي عن رامي صبري وحكي أيضا عن الدويتو مع تامر حسني وقال كان بمثابة أني حطيت حجرة بالبيت اللي أنا بدي عمره بمصر. شو حلوة هالعبارة اللي قالها، وتمنياتنا على قلوب التوفيق الحقيقة، بيستاهل بهالعمر الصغير عنده كل هذا الوعي وكل هذا التفكير الحلو. بتخيل له مستقبل كتير كبير أكتر من النجومية اللي هو فيها هلأ. إذن متابعي مشوارنا، تحياتي للكل، يسعد هالمسا.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. مزاجك
1: اليوم واختيار خاصك رح رجعكم للتسعينيات. الصراحة بثلاث أغاني بديكم تختاروا أي أغنية أحلى بالنسبة لكم أو على مزاجكم أكثر على 0922-3151-5. فيكم تشاركوني عبر الواتساب. يلا نسمع الأغاني والمدلي للأغاني لثلاثة.

إذن الاختيار بين واحدة من هالأغاني الثلاثة، أي أغنية رح تختاروا؟ شاركوني عبر الواتساب على الرقم 0922 3115. الاختيار ما بين عاصي الحلاني، نجوى كرم، وراغب علامة. ما بين عزبوني وعزبوك، يا ورود الدار وجني. أي أغنية منهم؟ شوفوا لوين أخذتكم اليوم.

0: الروقان بدأ أغنية حبة جنة لشيرين عبد الوهاب، إذا موجودة تكرم عينك. صوتي لورود الدار مع إنها بتزعل. طيب أعطوني تصويتكم بكفي، أو اسم الأغنية أو اسم الفنان. إذا ما بين عاصي، نجوى وراغب، مين رح تختاروا على مزاجكم اليوم؟ دعوة للمشاركة. عادل تحياتي، يسعد هالمساء. سيلفر مساء الخير. وكمان دانا بدها عاصي، صح؟ أوكي عاصي. إذا يلا لنشوف شو مين رح تختاروا اليوم. زينة مساء الخيرات. مساء الخير للكل متابعين سوا، ضلوا شاركوني على الواتساب. فجيرة اف ام.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

تحياتي لكل من عم بيشاركنا هالمشوار، لكل اللي عندهم ويك اند انجوي الويك اند، نحن لسه لبكره. راغب تحياتي، يسعد لي مساءك. دانا بتقول بعد احساس وما في، هاي ده البرنس يا دانا. انا بحب احساس ماجد المهندس كتير.

الثائر بيقول لي عم انجوي الويك اند عقبالكم. اي انه نحن بكره اتس اوكي. اذا احلى مساء للجميع. ثلاث اغاني اليوم عم تتنافس على مزاجكم. عزبوني لعاصل حلاني يا ورود الدار لنجوى كرم، وجني لراغب علامي من الأغاني القديمة الحقيقة والحلوة واللي بتذكرنا هيك بفترة كتير حلوة، واللي ما بيعرفها منعرفه عليها بكل أحوال. يلا نسمع.

إذن الاختيار ما بين رغب علاء من نجوى كرم وعاصل حلاني. إذن على 0922315515 نتشارك سوا عبر الواتساب. حطيت لكم اليوم بالمدلي الموال بصراحة، واللي بميز هالثلاث أغاني هو الموال الخاص فيهم كتير حلو. رغب علامي كيف يا بعد عمري أنا رغب علامي.

وعذبوني وعذبوك لعاصي الحلاني، هذا اسم الأغنية اللي هي بيقول فيها يا بعد عمري أنا. أوكي، أما راغب في الأغنية اسمها جني ونجوى يا ورود الدار. تحياتي لألكن جميعا. بطلنا الحب بناء على طلبكن، بهديها لكل اللي بطلوا يحبوا. يا مرحبا بالجميع، لطفي يا لطفي يا لطفي، أهلا. بدكم تختاروا أغنية واحدة من الثلاثة، يلا نسمع.

كابتن بيقول الحياة ما بتزبط من دون حب. سائر بيقول منحب اللي بيحبنا. طيب راغب صوته لراغب. إذا تصويت ما بين ورود الدار لنجوى، عزبوني لعاصي، جني لراغب.

الحقيقة اللي بطلوا يحبوا أنا حاسة أحمد عز وزينة من كتر ما قصصهم مستمرة في المحاكم.

0: برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. كواليس
1: كواليس آخر شيء بين أحمد عز وزينة. محكمة الاستئناف استئناف الأسرة بالقاهرة قضت بتأييد الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 30,000 جنيه مصري لصالح الفنانة زينة، وذلك تحت بند أجر خادمة. إذن قرار المحكمة حسم أحد فصول النزاع القانوني الممتد والمستمر ما بين أحمد عز وزينة. كل فترة بنسمع محكمة جديدة، إلزام جديد، وقصة جديدة لها علاقة بنفقة أبناء. زينة اللي قدمت مستندات قانونية أشارت فيها لحصول أحمد عز على أجر مرتفع من أعمال فنية بارزة، منها الممر، منها أبو عمر المصري، منها يعني عدة أعمال بصراحة. وهلأ عنده 7 دوغز أحمد عز مع الفنان كريم عبد العزيز، وعمل سينمائي ضخم بضم أسماء بارزة منهم الفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، أيضا النجم الهندي سلمان خان، سانجاي دات، إلى جانب الفنان السعودي ناصر القصبي والنجم المصري سيد رجب، وعدد من النجوم الكبار الحقيقة بيشاركون البطولة لفيلم 7 دوغز. فينا نتوقع محكمة جديدة مثلا. تحياتي للجميع، عن جد بطلوا يحبوا، مو معقول كم سنة إلهم بخلافات مستمرة وبمحاكم مستمرة كل فترة. يعني أنا كل فترة بقول هاي الخبرية عن أحمد عز وزينة والمحكمة بيناتهم. الله يهدي البال مثل ما بيقولوا، ومنتابع أنا وياكم. ما بين بعينك

هويت غلطاتك كثر ما هويتك. حبيت تعليق ثائر اللي هو بيشتغل وهي بتستأنف وبتاخد أجره. مش هي أولادها، للأولاد بالأخير الموضوع. محمد صابر تحياتي بيقول أنا فرحان لأن أخذت حقها منه.

كابتن بيقول لي لأول مرة بوقف ضد رجل حسيتها مظلومة كتار الحقيقة اللي وقفوا حدها، حتى المحكمة واقفة معه. ما عم قلكم كل فترة بنحكي خبرية عن المحكمة وبتكون هي فايزة، وحكمت المحكمة لصالحها وصالح أولادها بالأخير وولاده. نرجع لمزاجك، صوتولي لمزاجكم اليوم أي أغنية من هالأغاني الثلاثة ما بين عاصي ونجوى وراغب. بدي اختياركم على أغنية واحدة برأيكم هي الأحلى. عليا يا عليا طلباتك صعبة يا عليا اليوم، شو رأيك تصوتي معنا على الأغاني على 0922-3-1-5-1-5؟ يلا نسمع المدلي للأغاني الثلاثة.

إذن على مين بتصوتوا اليوم؟ شاركوني. راغب نجوى أو عاصي؟ دعوة للمشاركة واسمعوا مين رح تغني. محمد صابر بيقول لي يا ريت حاجة لمحمد منير أو عمرو دياب، تكرم عينك. بس صوتولي هلأ على أغاني عا مزاجك.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا

تودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

هيدي الأغنية إهداء خاص لأحلى عليا بالدنيا، وهي بتهديها لمحمد وريد. أنا بلياك للفرنس مجد المهندس.

والحلم شي رجعة ومتابعين أنا وياكم هالمشوار ودائما عبر الفجيرة أفهم 0922315 لنتواصل سوا عبر الواتساب. تحياتي لكل اللي شاركوني اليوم بالتصويت على الأغاني وعلى أغنية عمزاجك لليوم. الحقيقة اليوم الأغاني الثلاثة حلوين بس الاختيار لأغنية واحدة بس. إذن الاختيار كان ما بين راغب عاصي ونجوى كرم. تسمعوا الميدلي مرة تاني؟ تعالوا نسمع الميدلي مرة تاني يلا.

إذن الاختيار بين واحدة من هالأغاني وثلاثة حلوين الصراحة كان اليوم هيك عام مزاجكم. تحياتي للي عندهم ويك أند وانجوي الويك أند. الاختيار راح إلى الست نجوى كرم، شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم.

الأغنية إهداء لكل مين صوت لإله. ورود الدار للست نجوى كرم غنتها عام 1994. متخيلين قد عمر الأغنية؟

سائر بيقول لي كان عمري سنتين لما غنت هالأغنية. طب منيح. شايفين لو أنا عم باخدكم وعم أعرفكم بأغاني على فكرة كتير حلوة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجومنا بمجازين محمد رمضان، النجم المصري والإعلامي عمرو أديب. اسمه رجع يتصدر الترند، بس هالمرة مش خناقة ولا خلاف، هالمرة رجعوا تصالحوا. كان في بيناتهم محاكم. إذن الأزمة بيناتهم انتهت وتداولت عدة الحقيقة صفحات صورة بتجمعهم خلال تسجيل حلقة جديدة من برنامج الحكاية للإعلامي عمر أديب، وبأول لقاء علني لألون من بعد الصلحة. إذن تصالحوا مش الحال، كانت خناقة كبيرة بصراحة. شكرا للجميع. يا عليا يا عليا يا عليا، شو هالكلام الحلو يا عليا، مرسي لك. كمان مرسي يا ثائر. محمد صابر بيقول لي ايه ده، انا ما اعرفش الموضوع ده، ايه اللي حصل؟ ولا شيء، تصالحوا مش الحال وخلص، اتسكرت القضية والأمور تمام بيناتهم، رح يطلع مع ضيف ببرنامجه، خلص خلصت الخناقة. رامي سعد لي مساءك، تحياتي لألك. مين طلب محمود التركي؟ تعالي يا إيفا، هيدي أغنية محمود التركي، أحلى صدفة، نهديها لإيفا ما أنها طلبت تسمع محمود التركي. وما زلنا على الهواء سوا مباشرة ودائما عبر أثير الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
9: لا جاء وقت العصر وبدت

0: لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي أنت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك.
3: دايماً الوقت معكم بيخلص بسرعة. شكراً لكل الأصدقاء اللي شاركوني اليوم هالمشوار، اللي تابعوا واللي بعتوا واللي صوتوا لعمزاجك. مريم راشد تحياتي، شكرا لك. يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. إذن شكرا للأصدقاء جميعا ولكل من شاركنا بهالمشوار اليوم. يعني ختامها مسك كمان أغني من أجمل أغاني وبترجعكم لوين؟ إلى التسعينات أصدقائنا، ومن أغاني التسعينات الحلوة جدا جدا جدا، ومن أجمل ما غنى القيصر. شو أكثر أغنية بتحبوها للقيصر كاظم الساهر؟ خبروني قبل ما نختم مشوارنا أنا وياكم لليوم. خبروني شو أكثر أغنية بتحبوها. وأنا اليوم أخذتكم لأغنية لعام 1997. إذن مسك الختام اليوم مع القيصر وهيدي الأغنية. هيدي الأغنية بتذكر الفيديو كليب الوقت عمله كاظم الساهر. كنت هيك وقف قدام التلفزيون وأنا مسحورة بالحالة كلها. حالة حلوة بصراحة، والأغنية حلوة، وكلمات شاعرنا الكبير الراحل نزار قباني. كان في إلى جو خاص هيدي الأغنية لما كنت وقف قدام التلفزيون وأنا عم بحضر وهو عم بغني ببداياته بهداك الوقت، بداياته بالنسبة للعالم العربي. كانت رائعة جدا. زيديني عشقا لينا يا لينا، كمان أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا.
4: زيديني عشقا زيديني.
3: صار لازم إلكم باي باي.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس التاسع مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير ورحبوا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الرياضي اكسترا تايم عبر اثير اذاعه الفجيره اف ام. اليوم الخميس 14 من مايو 2026 والحلقه 256. هذا جلال الحرباوي يرحب بكم برفقه زميلي مبارك سيد احمد مبارك برفقه زميلي انس العقرباوي، اسف سامحوني على الصف. أسعد الله أوقاتكم، وجميل أن نبدأ الحلقة بابتسامة، وحتى لو كانت الابتسامة راح تزعل زميلنا أنس، لأني يعني ذكرت أخونا مبارك سيد أحمد ونذكره دائما ونطري بالخير. أنس العقرباوي حياك الله معانا اليوم في حلقتنا، ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالابتسامة وبالعناوين كالمعتاد. بسم الله الرحمن الرحيم. نهيان بن زايد: دعم الرياضيين أحد أولوياتنا انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة. ذياب بن محمد يكرم فرق عمل ألعاب الماسترز 2026. أبيض الناشئين يودع كأس آسيا بالخسارة أمام فيتنام. وفي إنجاز طبي إماراتي، طبيب إماراتي ينقذ لاعب كرة أوروبيا من تمزق شرياني نادر. لاعبان من شباب الأهلي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب أسيويا. والاتحاد الخليجي يطلق الهوية الرسمية لنسخة جدة 27. كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة تنطلق بمبارتين. والجولة 28 ترسم ملامح الصعود في دوري الأولى. والمحطة الختامية لدوري أدنوك للمحترفين: حسم الهبوط وتقرير مصير الدوري الذهبي. كل هذا والمزيد بعد الفاصل في إكسترا تايم، ابقوا معنا.
1: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
1: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
4: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
4: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
1: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
6: الجائزة الثانية منحت إلى

0: برنامج حكايات أمي،
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: أنتم تستمعون لبرنامج إكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

كرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي 17 عداء من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات تقديرا لأدائهم المتميز في ماراثوني بوسطن ولندن اللذين يقيما خلال شهر إبريل 2026 وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعراقها. وأشاد سموه بعزيمة المشاركين مؤكدا أن حضور دولة الإمارات في هذه المحافل الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة المجتمعية في الدولة ويجسد روح التحدي والطموح لدى أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة. وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أن دعم الرياضيين وتمكينهم هما إحدى الأولويات مجلس أبوظبي الرياضي انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع، وأن الإنجازات التي يحققها الرياضيون في المشاركات الدولية تشكل مصدر فخر وإلهام للأجيال المقبلة. وأشار سموه إلى أن النجاحات التي حققها العدؤون هي ثمرة بيئة رياضية داعمة ومحفزة أسهمت في تطوير قدراتهم وتمكينهم من خوض تجارب تنافسية عالمية واكتساب خبرات نوعية في رياضة الجري. وأعرب العداؤون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على التكريم والدعم المتواصل، مؤكدين أن المشاركة في ماراثوني بوسطن ولندن شكلت تجربة مميزة أسهمت في تطوير مستوياتهم الرياضية وتعزيز خبراتهم الدولية. وثمن العداؤون دور فريق أبو ظبي للجري، وأشاروا إلى أن السباقات المجتمعية التي ينظمها مجلس أبو ظبي الرياضي في مختلف مناطق إمارة أبو ظبي ومنها منطقتي العين والظفرة وفرت بيئة رياضية مشجعة ومحفزة إلى الاستمرارية والتميز وتحقيق الإنجازات. يذكر أن ماراثون بوسطن يقيم في 20 أبريل عام 2026 وشهد مشاركة أكثر من 30,000 عداء من الرياضيين والهواة في العالم، ويعد أقدم ماراثون سنوي في العالم وأحد أبرز سباقات الجري الدولية.

جماهيري واسع ليواصل مكانته كأحد أكبر سباقات الماراثون العالمي وأشهرها وأكثرها تنافسية. وجه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبو ظبي 2026 بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبو ظبي، وذلك بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية. جاء ذلك خلال تكريم سموه لفرق العمل المختلفة واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبو ظبي 2026. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل الفرق على جهودها في إنجاح الحدث، مؤكدا سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعم الرياضة كأسلوب حياة مستدام يخدم المجتمع، مشيرا سموه إلى متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ودعمه المستمر نحو تعزيز الصحة البدنية والمشاركة المجتمعية لجميع مكونات وشرائح المجتمع الإماراتي. كما أعرب سموه عن شكره لجميع المشاركين في ألعاب الماسترز أبو ظبي 2026 من الرياضيين والرياضيات من أكثر من 90 بلدا والذين أسهموا إيجابيا في إثراء هذه المسابقات العالمية، وأشاد سموه بفرق العمل المنظمة والمتطوعين والرعاة والشركاء ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المجتمعية لجهودهم المخلصة التي عكست الصورة الحضارية لدولة الإمارات. أنهى منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2009 مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاما بالخسارة أمام نظيره منتخب فيتنام بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل هدفي أبيض الناشئين سلطان المهيري وآدم محروس، فيما أحرز أهداف منتخب فيتنام كل من تشون بوك ونغوين فان دونغ ونغوين مانغ كونغ. وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل جمهورية كوريا واليمن دون أهداف، وختم الأبيض مشواره القاري في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادله في الجولة الأولى أمام جمهورية كوريا بهدف لهدف مقابل خسارتين أمام اليمن وفيتنام بالنتيجة ذاتها 3-2 ليودع البطولة ويفقد فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكذلك حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 عاما 2026 في قطر. وتصدرت فيتنام ترتيب المجموعة الثالثة بست نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة أمام جمهورية كوريا بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور ربع النهائي إلى جانب التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما بقطر 2026. ويلتقي منتخب فيتنام في الدور ربع النهائي مع منتخب استراليا فيما تواجه جمهورية كوريا حاملة اللقب منتخب أوزبكستان. نجح فريق طبي في دبي بقيادة الطبيب المواطن الدكتور عبدالله الهاجري استشاري القلب والقسطرة في إنقاذ لاعب كرة قدم محترف بأحد الأندية الأوروبية في بداية الثلاثينيات من العمر بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة ناتجة عن حالة طبية نادرة هددت حياة اللاعب. وكان اللاعب في زيارة لدبي وقد شعر بآلام حادة ومفاجئة في الصدر ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في دبي، حيث تعامل الفريق الطبي بشكل عاجل واحترافي مع الحالة فور وصولها إلى قسم الطوارئ. وأوضح الدكتور عبدالله الهاجري أن الفحوص الطبية والتشخيص الدقيق أظهر إصابة اللاعب بحالة نادرة تعرف باسم تمزق الشريان، وهي من الحالات النادرة التي قد تؤدي إلى حدوث جلطات حادة ومضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض. وقال الدكتور الهاجري إن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة جدا عالميا، إذ لا تتجاوز الإصابة بتمزق الشريان 1% من إجمالي حالات الإصابة بالجلطة القلبية، ويعد الرجال أقل عرضة لها من النساء. وأضاف الهاجري أن غرابة الحالة تكمن في أن المريض لاعب رياضي محترف ويتمتع بلياقة بدنية عالية، مشيرا إلى أن الرياضيين نادرا ما يتعرضون لمثل هذه الجلطات، إلا أن بعض الضغوط البدنية والنفسية الكبيرة قد تتسبب أحيانا في حدوث ضربات أو حدوث ضرر بالشريان المغذي للقلب. وأكد أن مثل

هذه الحالات تكون صعبة التشخيص في كثير من الأحيان بسبب تشابه أعراضها مع أنواع أخرى من الجلطات القلبية، إلا أن الفريق الطبي المحترف تمكن من تشخيص الحالة بدقة وفي زمن قياسي، ما ساهم في سرعة التدخل وإنقاذ حياة المريض. وأشار الدكتور الهاجري إلى أنه تم إجراء عملية قسطرة عاجلة للاعب، جرى خلالها تركيب دعامة دوائية داخل الشريان المتضرر لإعادة تدفق الدم إلى القلب بصورة طبيعية، مؤكدا أن حالة المريض استقرت بعد العملية وهو يخضع حاليا للرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة تمهيدا لاستكمال مرحلة التعافي. الدكتور الهاجري لفت إلى أن سرعة استجابة فرق الإسعاف والتشخيص المبكر والتدخل الطبي الفوري لعبت دورا حاسما في إنقاذ حياة اللاعب ومنع حدوث مضاعفات خطيرة كان من الممكن أن تؤثر على حياته ومستقبله الرياضي. يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لجعل الاستراحة ما بين شوطي نهائي مونديال الصيف على ملعب ميت لايف معقل نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس لكرة القدم الأمريكية أطول من 15 دقيقة تقليدية في مباريات كرة القدم، وذلك للسماح بتقديم الفنانين عروضهم اللي راح تقام غالبا على عشب الملعب نفسه على غرار ما يحصل في نهائي كرة القدم الأمريكية سوبر بول. وأبلغ فيفا شركائه في البث التلفزيوني بخطته بعدما مهد لها بإطالة الاستراحة خلافا للوائح 24 دقيقة بين شوطين نهائيي مونديال الأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، ولكن على فيفا بحث تأثير هذا في لياقة اللاعبين والاستعانة برأي علماء الطب الرياضي حول أثر تمديد الاستراحة في جسم اللاعبين. ويمتد استعراض الفنانين بين شوطي السوبر بالسوبر بول عادة ب 15 دقيقة، لكن إذا تم احتساب إعادة أرضية الملعب لوضعها قبل وضع المنصات سيستغرق الوضع غالبا من 25 إلى 30 دقيقة. نجم فرقة كلود بلاي كريس مارتن بالتعاون مع جلوبال سيتيزن يخطط لتقديم العرض بين شوطي النهائي، ويمكن أيضا للمطرب الكولومبية شاكيرا اللي كشفت مؤخرا عن أغنية المونديال الرسمية أنها تشارك في عرض النهائي. كله يصير لعيون الرعاة والسبونسرز. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب اللي هو نجم المستقبل بتصويت الجماهير عن موسم 25-26 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدا أن هؤلاء اللاعبين نجحوا في إثبات قدراتهم على التألق في البطولة القارية وبرزوا كجيل جديد من المواهب الشابة المستعدة لرسم مستقبل كرة القدم الآسيوية. وضمت القائمة لاعبين من شباب الأهلي محمد جمعة وحمد المقبالي حارس المرمى. وأكد الاتحاد القاري أن محمد جمعة يعد أصغر اللاعبين سنا ضمن القائمة لكن لم يتأثر بضغوط المنافسة، وشارك اللاعب اللي يبلغ من العمر 19 عام في 6 مباريات وساهم تهديفيا في مبارتين متتاليتين بعدما سجل أمام الأهلي السعودي حامل اللقب ثم صنع هدف الفوز على تراكتور ضمن الدور 16. وأوضح كذلك الاتحاد أن حمد المقبالي رغم كونه من أصغر اللاعبين الشباب سنا أصبح الخيار الأول في حراسة المرمى لنادي شباب الأهلي حيث حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات من أصل 11 مباراة، ومشيرا إلى أن ثبات مستواه كان عامل أساسي في وصول الفريق الإماراتي إلى الدور قبل النهائي. وضم القائمة أيضا عبد الرحمن وصالح أبو الشامات لاعبي الأهلي السعودي وعارف أيمن لاعب جوهور دار التعظيم وسردور بيك بهرموف لاعب ناساف وماكس كابوتو وماركوس يونس لاعبي ميلبورن سيتي وأيوب علوي لاعب الغرافة وسوفنات مويانتا لاعب بوريرام يونايتد. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع نظيره السعودي واللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا 2027 المقرر إقامتها بالسعودية إطلاق الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة جدة للبطولة.

مدينة جدة في خطوة تمثل امتداد جديد لمسار لمسيرة البطولة التاريخية. وتحمل الهوية الجديدة طابعا مستوحى من روح الخليج وتفاصيل مدينة جدة، حيث جاء تصميم الشعار مستلهما من الرواشين التاريخية التي اشتهرت بها جدة التاريخية، راسما شكل كأس البطولة في خطوة تعكس ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري للمدينة، وتمنح الهوية طابعا بصريا يعبر عن أصالة المكان وحداثة الحدث. وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الهوية الجديدة تعكس الشغف الكبير الذي تحمله جماهير الخليج تجاه البطولة، وتجسد ما تمثله كأس الخليج من روابط أخوية وتاريخ رياضي واجتماعي ممتد بين شعوب المنطقة، إلى جانب إبراز التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية على مختلف المستويات. وبهذه المناسبة قال جاسم سلطان الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: شعر بطولة كأس خليجي 27 جاء أنيقا ويحمل الكثير من المضامين العميقة التي يجسد خلالها أهمية الرمزية الخليجية للحدث الذي يقام على أرض المملكة العربية السعودية. وأضاف: الشعار حمل معان كبيرة ترمز إلى الإرث الهائل للبطولة التي تمثل شعوب المنطقة، كما يأخذ الشعار الإلهام من الثقافة الخليجية ويحتفي باستضافة المملكة العربية السعودية للنسخة 27 من البطولة المرموقة التي كانت شاهدة على بزوغ نجم العديد من اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى التنوع الغني الذي يثري المجتمع في المنطقة، مشيرا إلى أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بما لها بها لما تحمله من معاني سامية وما لها من قيم تسويقية وجماهيرية كبيرة. وأوضح أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن اللجنة المنظمة قد أنهت كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل القرعة والذي يقام يوم الثلاثاء القادم بجدة، لافتا إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات في المملكة العربية السعودية، في تأكيد على الحرص الكبير من أجل إنجاح الحدث. ويأتي إطلاق الهوية بالتزامن مع العد التنازل لإقامة مراسم صحب القرعة وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع، باعتبار البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الخليجية وأكثرها قربا من الجماهير.

رفعت بعثة الإمارات حصاد الميداليات في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة دوحة 26 المقامة خلال الفترة من 11 إلى 22 من مايو الجاري إلى 11 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين وسبع برونزيات. ووصل وفد الإمارات تألقه بتحقيق سلسلة جديدة من الميداليات في عدد من الرياضات المختلفة، حيث أحرز عبد العزيز المهير الميدالية الذهبية في التايكواندو لوزن 68 كيلوغرام، فيما حققت مهر بيع الميدالية الفضية لوزن تحت 57 كيلوغرام، وأضافت سلمى الكتبي برونزية وزن 67 كيلوغرام ليؤكد منتخب التايكواندو حضوره القوي في المنافسات الخليجية. وفي المبارزة حقق فارس البلوشي برونزية سلاح فلوري، ونالت شيخ الزعابي برونزية سلاح الآي بي، بينما أحرز السباح حسين شوقي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر بزمن بلغ 51.84. كما حقق منتخبنا الوطني للفروسية الميدالية الفضية في منافسات الفرق لقفز الحواجز، وفي مواصلة لحصد الإنجازات ورفع رصيد الإمارات من الميداليات في البطولة الخليجية. وأضاف كذلك أيوب سرواش الميدالية البرونزية في سباق المشي لمسافة 5000 متر ضمن مسابقات اليوم الأول في ألعاب القوى، ومحمود شريف فاز بالميدالية البرونزية في منافسات البلياردو. ومن جانبه أكد علي الكندي مدير المنتخبات الوطنية عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة أن بداية مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية جاءت إيجابية ومبشرة بعد تحقيق ميداليتين برونزيتين في منافسات المبارزة عن طريق كل من فارس البلوشي وشيخ الزعابي. وقال: نبارك لأبطالنا فارس البلوشي وشيخ الزعابي هذا الإنجاز المشرف في مستهل المنافسات، والذي يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري، كما نأمل في مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، ونثمن الدعم الكبير الذي قدمته اللجنة الأولمبية الإماراتية وما وفرته من تسهيلات ساهمت في تهيئة أفضل الظروف لبعثة منتخبنا الوطني.

أكد محمد سلطان الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة أن النادي يواصل ترسيخ مكانته كأحد الأندية الداعمة للألعاب الفردية من خلال الاهتمام برياضة الخماسي الحديث والعمل على تطوير المواهب وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة محليا وخارجيا. وأوضح الكتبي أن نادي مليحة يعد من أوائل الأندية التي تخصصت في رياضة الخماسي الحديث، مشيرا إلى أن توجه النادي جاء بعد دراسة لميول أبناء المنطقة واهتمامهم الكبير بالألعاب الفردية، وهو ما دفع الإدارة إلى تبني استراتيجية واضحة لدعم هذه الرياضات وتوفير البيئة المناسبة لها. وأشار إلى أن النادي ركز على مجموعة من الألعاب الفردية التي يمكن من خلالها الصعود لمنصات التتويج ليس فقط على مستوى النادي بل باسم الدولة أيضا من خلال المشاركات الخارجية. وقال: لدينا 7 ألعاب فردية هي السباحة والقوس والسهم والتايكواندو وألعاب القوى إلى جانب الدراجات والشطرنج والخماسي الحديث، مبينا أن هذا التنوع يسهم في بناء رياضي متكامل يمتلك العديد من المهارات والقدرات التنافسية. وأضاف: نادي مليحة نجح منذ مشاركاته الأولى في تحقيق نتائج إيجابية، حيث تمكن عدد من اللاعبين من الظهور بصورة مميزة في البطولات المحلية والخارجية، وشاركوا في منافسات أقيمت في مصر والكويت وجنوب إفريقيا، الأمر الذي يعكس تطور مستوى اللاعبين والجهود الكبيرة المبذولة داخل النادي. وأكد رئيس مجلس الإدارة أن منطقة مليحة تمتلك مقومات مناسبة لنجاح رياضة الخماسي الحديث، سواء من ناحية المنشآت الرياضية أو الدعم الإداري والفني، لافتا إلى أن النادي يعمل بشكل مستمر على توفير كل الإمكانات التي تساعد اللاعبين على التطور وتحقيق الإنجازات. تنطلق صباح الغد منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 75 دولة حول العالم في مختلف الفئات. وتقام البطولة على مدار 3 أيام، وتخصص منافسات اليوم الأول لفئات الأساتذة والهواء. تكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها الجولة الختامية لسلسلة أبوظبي جراند سلام العالمية في موسمها الحالي، بعد محطات ناجحة أقيمت في موسكو، روما، ريو دي جانيرو، إسطنبول، بما يعكس المكان المتقدمة اللي وصلت لها أبوظبي في قيادة وتطوير رياضة الجوجيتسو عالميا، ودورها المحوري في ترسيخ حضور اللعبة وانتشارها في مختلف القارات. أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن بطولة أبوظبي جراند سلام أصبحت أحد أهم المحطات العالمية في رياضة الجوجيتسو بعد النجاحات الكبيرة اللي حققتها

2015، وذلك باعتبارها منصة رئيسية لتطوير المواهب وصناعة الأبطال وتعزيز انتشار اللعبة في مختلف الدول بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها دولة الإمارات لتطوير هاي الرياضة. وقال عبد المنعم الهاشمي: أبو ظبي تواصل ترسيخ مكانتها كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم من خلال منظومة متكاملة تضم بطولات وفعاليات ومبادرات نوعية يوصل عددها لأكثر من 250 بطولة سنويا حول العالم، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في مختلف جولات البطولة خلال الموسم الحالي يعكس الثقة العالمية المتزايدة في بطولات أبو ظبي وقيمتها الفنية والتنظيمية، ورحب بجميع اللاعبين المشاركين من مختلف العالم متمنيا لهم المزيد من التوفيق في المنافسات، ومؤكدا أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية بين مختلف الدول والثقافات تحت مظلة التنافس الشريف والقيم النبيلة. وأشاد الهاشمي بالدعم الكبير اللي تحظى فيه رياضة الإمارات من القيادة الرشيدة. اللجنة المنظمة أيضا لبطولة للختام أبوظبي جراند سلام أعلنت اكتمال جميع التجهيزات الخاصة باستضافة الحدث، وتقام المنافسات على 9 أبسطة خلال اليومين الأول والثالث، فيما يشهد اليوم الثاني إقامة النزالات على 11 بساط لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين في الفئات السنية المختلفة.

0: البطولة طابع تنافسي مختلف يجمع بين مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية المباشرة، واعتمد الاتحاد تقسيم الفرق إلى مجموعتين بناء على الترتيب العام للدوري، حيث ضمت المجموعة الأولى الشارقة البطايح الظفرة والجزيرة، بينما في المجموعة الثانية فكان فريق شباب الأهلي والنصر والوصل والوحدة. وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على أن تمنح أفضلية الأرض للفريق المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، فيما يتم ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع داخل كل مجموعة، وتتأهل كل الفرق إلى الدور ربع النهائي. لكن الترتيب النهائي يحدد شكل المواجهات وأفضلية اللعب على الأرض، ما يمنح كل مباراة أهمية كبيرة منذ الجولة الأولى. ويقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، مقابل مواجهتين مماثلتين بين فرق المجموعتين بالعكس. أما الدور نصف النهائي فيقام أيضا من مباراة واحدة على أن تكون أفضلية الملعب للفريق المتقدم في المرحلة الأولى، وفي حال عدم وجود أفضلية يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المستضيف. بحث اتحاد الريشة الطائرة وجامعة الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي الرياضي ورعاية المواهب الوطنية وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد مع الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات بمقر الجامعة. وضم وفد اتحاد الريشة الطائرة نورة الجسمي رئيسة الاتحاد، والدكتورة أسماء سعيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء، إلى جانب حسين الأميري عضو مجلس الإدارة والمدير المالي للاتحاد. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والرياضي بما يسهم في دعم الأبحاث العلمية الرياضية واكتشاف ورعاية المواهب الوطنية، وأضاف إضافة إلى تطوير البرامج التدريبية التأهيلية لطلبة الجامعة وفق أحدث الممارسات العالمية. بعد الفاصل مستمعينا الكرام، الجولة 28 ترسم ملامح الصعود في دوري الدرجة الأولى ودوري أدنوك للمحترفين، شعار الهبوط والدوري الذهبي مستمر، وأيضا ثلاثي القاع في معركة أخيرة من الهبوط في دوري الدرجة الأولى. كل هذا والمزيد بعد الفاصل.
1: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع،
2: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة إذاعة الفجيرة.
1: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
3: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. تتجه الأنظار إلى الصراع المثير في دوري الدرجة الأولى على القمة بين يونايتد المتصدر

56 نقطة وحتى الوصيف والعروبة الثالث واللي كل واحد فيهم عنده 50 نقطة. طبعا الأنظار تتجه بوصف الفرق الأقرب لحسم بطاقتي الصعود للدوري أدنوك للمحترفين الموسم 2026-2027. وطبعا في 6 أندية بعدها عندها حظوظ حسابية في المنافسات مع انطلاق الجولة 28 في دوري الدرجة الأولى واللي راح تكون قبل جولتين فقط على ختام الموسم المقرر يوم 29 مايو، هذه الجولة اللي هي جولة 28. سباق الصعود في 3 فرق في المقدمة، الذيد اللي عنده أيضا الضم بجانب الثلاث فرق، في عندك الذيد اللي عنده 48 نقطة في المركز الرابع، دبل حصن والعربي اللي في الخامس والسادس وعندهم 47 نقطة كل فريق. فهني المنافسات اشتدت أو المنافسة اشتدت في دوري الدرجة الأولى وعلى الصراع على بطاقة الصعود. طبعا المباريات كلها راح تلعب الساعة 6:05 دقائق باكر إن شاء الله الجمعة، وأول أو القمة المرتقبة اللي راح تكون ما بين العروبة ويونايتد، صح العروبة في المركز الثالث ويونايتد في المركز الأول، طبعا هذه أقوى المواجهات في القسم الأول من الجولة 28. وبعدين السبب لرغبة أصحاب الأرض تقليص الفارق مع المتصدر، العروبة يبي يقلص الفارق مع اليونايتد ويرجع بقوة لسباق الصعود للعودة لدوري المحترفين. يونايتد اللي تبعد 4 نقاط فقط عن إعلان التأهل التاريخي للدوري المحترفين، اللي حسم طبعا المواجهة في الدور الأول بفوزة على العروبة كان 2-1، يتمنى أن يحقق 3 نقاط بعد باكر. ايضا يحل حتى اللي في المركز الثاني وعنده 50 نقطه ضيف على الذيد اللي عنده 48 نقطه، وفي المركز الرابع وهاي المواجهه يشعلها فارق النقطتين ما بين الفريقين، خاصه بعد تعثر الذيد بالتعادل السلبي امام الفجيره في الجوله الماضيه. طيب اذا بنتذكر في الدور الاول انتهت المباراه بفوز الذيد على حتى 2-1 في استاد حمدان بن راشد. أيضا دبل حصن اللي في المركز الخامس عنده 47 نقطة يتمسك بآماله على بطاقة الصعود وأنه ينافس عليها في المباراة اللي راح يكون فيها ضيف على الحمرية اللي في المركز التاسع وعنده 32 نقطة، بينما العربي اللي في المركز السادس

انه يحقق نتيجه ايجابيه امام جلف يونايتد اللي عنده 25 نقطه في المركز العاشر، ويتمنى في نفس الوقت انه يتجاوز خسارته امام اليونايتد اللي خسرها في الجوله الماضيه. طبعا هذه المنافسات غدا او باكر ان شاء الله الساعه 6:05 بنعرف شو اللي بيصير ومنوه اللي بيحسم او هل يؤجل الموضوع. نروح لدوري ادنك للمحترفين. قطار دوري ادنك للمحترفين مستمعين الكرام خلاص وصل لنهايته. غدا ان شاء الله في 3 مباريات، عجمان النصر على استاد راشد بن سعيد، الشارقه وخرفكان في الاماره الباسمه الساعه 6:10، بينما الوصل راح يستضيف كلبه في استاد زعبيل. وتختتم المباريات او منافسات الدوري ويزدل الستار عليه يوم السبت، العين البطل راح يلعب امام دبه، وشباب الاهلي مع البطايح، والظفره ضد الوحده، والجزيره قدام بنياس، والانظار كلها طبعا الكل راح يتابع مراسم التتويج بدرع الدوري 15 لنادي العين بعد ما حسم اللقب قبل بجولتين. العين يتمنى انه ينهي الموسم بانجاز استثنائي يتمثل بتحقيقه الدوري الذهبي دون أي خسارة، عشان يكون ثاني فريق في تاريخ دوري الإمارات يحقق هذا الإنجاز بعد الأهلي في النسخة الثالثة من موسم 75-76. طبعا راح نتكلم بعد عن الفرق اللي تصارع على الهبوط وحظوظها، لكن خلونا نقول إن الوصل بعد أو على قبل الوصل الشارقة اللي في المركز العاشر وعنده 26 نقطة يتمنى أن ينهي الموسم بانتصار أخير أمام خرفكان اللي في المركز الثامن وعنده 27 نقطة بعد ما غاب الشارقة عن الانتصارات أو غابت الانتصارات عن الفريقين خلال آخر 4 جولات. أما الوصل فبيدخل مواجهته قدام كلبة بأريحية وضامن المركز الثالث رسميا وعنده 45 نقطة وحجز بطاقة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم، بينما كلبة يسعى أن ينهي الموسم بنتيجة إيجابية. إذا بنتكلم أو بأخذكم مستمعين الكرام للصراع على الهبوط في دوري أدنك للمحترفين، طبعا الحين مثل ما يقال اللي درس درس واللي حضر حضر واللي جاوب جاوب، لكن الآن نحن في مثل ما يقولوا في المرحلة الأخيرة أو المحطة الأخيرة، خلاص وصل القطار، لكن في 3 فرق تعيش التوتر الآن أو الضغط وتتمنى تحقيق الحلم الآن وهو البقاء في دوري أدنك للمحترفين: دبا، الفجيرة، البطايح، الظفرة، وهي معركة بقاء. الترتيب الحالي يمنح دبا والبطايح 20 نقطة وكل واحد فيهم، بينما الظفرة عنده 19 نقطة، وهذا يعني أن مشهد البقاء يحسم بتفاصيل صغيرة ودقيقة، والثلاثة راح يواجهوا خصوم قوية. دبا، الفجيرة، راح تكون مباراة صعبة، وأمام العين مثل ما ذكرنا راح يلعب في ملعب العين استاد هزاع بن زايد، الاستاد اللي راح يتم فيه تتويج البطل، وهذه في هاي المباراة يدوروا على طوق النجاة، وهذا طبعا أصعب بوابة. بالأرقام التاريخ يبدو الموضوع صعب شوية، 13 مواجهة جمعت الفريقين، 9 منها للعين كفوز، 2 لدبة وتعادلين. الأسوأ أن العين فاز في آخر 6 مواجهات متتالية بنتيجة إجمالية مرعبة 18-2. وخلينا أقول لكم بعد شغلة ثانية، أن العين يدخل المباراة هاي بسلسلة 9 انتصارات وراء بعض ويدور على الرقم 10 للمرة الثانية في تاريخه، مع أن العين ما خسر أبدا في مباراة الختامية في موسم في أي موسم توج فيه باللقب. العين عنده أقوى منظومة دفاعية تقريبا، واستقبل 18

هدف في 25 جولة مقابل 51 هدف في مرمى دبه. لكن نرجع ونقول في شيء صعب، في شيء سهل، لكن ما في شيء اسمه مستحيل. ممكن كل شيء بعزيمة الرجال وثقتهم في أنفسهم وشغف جماهيرهم إنهم يوصلوا. البطايح مهمته أكثر تعقيد من دبة، لأن راح يلعب مع شباب الأهلي أحد أقوى فرق هذا الموسم، والتاريخ ما يرحم. 7 مواجهات كانت ما بين الفريقين، الفرسان فازوا في 7، وحصيلة أهدافهم كانت 22 هدف للفرسان و3 للبطايح. البطايح عنده أسوأ سجل انتصارات هذا الموسم، بس 4. أرقام استقبال الأهداف صعبة. طبعا الشباب في الشباب البطايح أرقامه عند استقبال الهدف الأول كارثية تقريبا، فاز مرة واحدة من أصل 16 مباراة تأخر فيها. شباب الأهلي فريقه سوبر، و59 هدف عندهم، هو الأعلى هجوميا تقريبا مع العين. آخر 5 مواسم انتصارات في الجولة الختامية، الموضوع أيضا مش سهل. على الورق أيضا الظفرة يخوض مهمة أقل استحالة، لكن أيضا حظ الأقل حظا في النقاط، راح يلعب مع الوحدة، ومع ذلك التاريخ لا يمنح التفاؤل للظفرة. ليش؟ لأن الوحدة فاز في 18 مباراة من أصل 27 مواجهة، وكان وانتصر في 6 مباريات، آخر 6 مباريات متتالية. الصراع على الهبوط أعتقد يحتاج إلى الإرادة والتركيز. يعني المفروض الآن الفرق هاي الثلاثة، دبل فجيرة، البطايح، الظفرة، يشوفوا أن المباريات هذه القادمة أو مباراتهم في الجولة الأخيرة هي مباراة نهائي كؤوس، لا بديل عن الفوز. وبعدين سوى اللي عليك واترك الباقي عاد على الله. وبالتوفيق لكل الفرق، وإن شاء الله إحنا نتمنى نشوف إثارة أكثر، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لفريق دبا الفجيرة. خلينا نروح عربيا، خيم الحزن في الدوري المصري على مدينة الإسماعيلية بعد أن هبط نادي الإسماعيلي.

2-1 يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط. وسبق للإسماعيلي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية المرة واحدة فقط طوال تاريخه في موسم 57-58، واستمر الفريق في الدرجة الأدنى لأربع مواسم متتالية قبل أن يعود من جديد لدوري الأضواء في موسم 62-63. بدأ وادي دجلة اللقاء بقوة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق الدياستي اللي أطلق تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء. في الشوط الثاني عاد الدياستي ليضاعف جراح الدراويش بتسجيل الهدف الثاني، وهذا عقد مهمة الإسماعيلي في العودة. ورغم نجاح إيريك تراوري في تقليص الفارق بتسجيل هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 73، لكن محاولات الفريق ما كللت بالنجاح، وبهذه الهزيمة تبخرت أمال الإسماعيلي في البقاء بالدوري الممتاز لينهي موسما كارثيا عانى فيه من أزمات إدارية وفنية متلاحقة أدت في النهاية إلى سقوط أحد أعرق الأندية المصرية وصاحب التاريخ الطويل بعيدا عن أضواء دوري الأضواء والشهرة. ويتذيل للإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم، ولكن تأكد هبوطه نظرا لابتعاده بفارق 10 نقاط عن آخر مراكز النجاة، فيما يتصدر وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة. نبقى في مصر، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن منع نادي الزمالك المصري من قيد أي صفقات جديدة لمدة 3 فترات انتقالية مقبلة. وذكر فيفا عبر بوابته الرسمية يوم الأربعاء أنه تقرر إيقاف قيد الزمالك المصري ل3 فترات جديدة، ليكون الإيقاف هذا هو الإيقاف رقم 17، ويحتاج الزمالك إلى أكثر من 6 ملايين دولار لسداد مستحقات اللاعبين والأندية قبل 31 مايو الحالي ليتم رفع إيقاف القيد ليحصل على الرخصة للمشاركة في بطولات الموسم المقبل للكاف. ويتعلق الإيقاف الجديد بقضية مستحقات المهاجم البنيني سامسون أكينيولا لاعب الفريق السابق واللي كان قد رحل قبل موسمين لينضم إلى كاظم الكويتي. وتأتي القضايا المتراكمة على كاهل النادي في وقت يقترب الفريق من تحقيق لقبين أحدهم محلي والآخر قاري، حيث يحتاج الزمالك لنقطة واحدة في المباراة الأخيرة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا لكي يتوج بطلا للمسابقة. وعلى الصعيد الإفريقي راح يواجه الزمالك نظير الجزائري اتحاد العاصمة مساء السبت في إياب النهائي الأفريقي بعد ما خسر الفريق المصري ذهابا بهدف دون رد، ليحتاج للفوز في القاهرة بفارق أكثر من هدف. على فكرة مستمعينا الكرام، تفاصيل الديون على نادي الزمالك، المدرب البرتغالي جوزيه غوميز ل 120 ألف دولار، و3 قضايا تخص مساعديه بإجمالي 60 ألف دولار، والمدرب السويسري كريستيان جروس ل 133 ألف دولار، وفرجاني ساسي ل 505 ألف دولار. القضايا أيضا عندهم نادي شيكو بانزا السابق 200 ألف دولار، نادي عدي الدباغ السابق شالورا البلجيكي ل 170 ألف يورو، نادي صلاح مصدق السابق نهضة الزمامرة المغربي ل 250 ألف دولار، خوان بيزيرا نادي السابق الأوكراني ألكسندريا ل 800 ألف دولار. طبعا يعني الله يكون بعون جماهير وعشاق نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك عند مباراة، خلينا أقول لكم، يوم 16 مايو الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات، اللي هي مع نادي بلوزداد، شباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي، ويتمنوا أنهم يفوزوا في هذه المباراة. وإلى أخبارنا العالمية، أرني سلوت مدرب ليفربول صرح اليوم الخميس أن المهاجم محمد صلاح قد يعود من الإصابة في مباراة الفريق القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا، واللي راح تلعب غدا الجمعة. ويغيب صلاح عن الملعب بعدما اضطر للخروج من الملعب خلال فوز ليفربول 3-1 على كريستال بالاس الشهر الماضي بسبب الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وهذا أثار
مخاطر.

وفي نهاية موسمه مع نهاية الموسم وبالتالي نهاية مسيرته في ملعب أنفيلد، حيث من المقرر أن اللاعب راح يغادر خلاص في نهاية الموسم. لكن ليفربول أكد أن الإصابة مش خطيرة، وسلوت قال للصحفيين بعد رحلة الفريق أستون فيلا محمد مو صلاح راح يكون جاهز للقاء الغد وراح يلعب لعدد دقائق فقط، ونأمل أنه يتمكن من المشاركة. وخلاني أقول لكم أيضا أن محمد صلاح يعيش في هذه الأيام الأخيرة مع فريق ليفربول بعد إعلان الرحيل عن نهاية الموسم الحالي، واللي أوشك على بلوغ محطة الأخيرة بعد 9 سنوات غيرت وجه كرة القدم الإنجليزية والعالمية وليفربول خاصة. صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الريدز في مختلف البطولات، وهو هالشيء اللي يواجهه للمرة الأولى خلال مسيرته مع الفريق. أحرز 12 هدف في 39 مباراة طبعا، وما سبق لهذا الشيء غير هوغو إكيتيكي ب 17 هدف في الصدارة، دومينيك أيضا ودومينيك سوبلسلاي 13 هدف. ورغم معاناة مو صلاح في موسم الأخير، فإن فارق الأهداف بينه وبينهم ما يبدو كبير. خليني أقول لك مستمعين الكريم أن محمد صلاح من وقت ما دخل قلعة الأنفيلد ما فرط في صدارة قائمة هدافي ليفربول في كل موسم أبدا، وانفجر تهديفيا من الوهلة الأولى في نسخة 2017-2018، وتجاوز نجوم الفريق الهدافين اللي سبقوه بالانتقال إلى صفوفه مثل كوتينيو وماني وفيرمينو. ووقتها وأحرز صلاح أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد طوال مسيرته الكروية كلها، لما سجل 44 هدف في 52 مباراة في جميع البطولات. يعني محمد صلاح ما جاب هذه الأرقام أو هذه المعدلات من فراغ. محمد صلاح استمر في الاحتفاظ بصدارة هدافي ليفربول كل موسم خلال 8 سنوات، وبفارق كبير في بعض الأحيان عن زملائه، وفارق متقارب بعض المرات المعدودة. إلا أن التخلي عن هاي الصدارة في ظهوره الأخير بالقميص الأحمر هذا الموسم، مع اعتبار كل الظروف، إذا أخذنا بالاعتبار كل الظروف اللي صارت، لا سيما ونحط تحتها خط علاقته بالمدرب أرني سلوت، هذا المشهد يمثل نهاية حزينة للنجم المصري. صحيح معدلات موت تراجعت في المواسم التالية لثورته التهديفية، لكن يبقى محمد صلاح هو محمد صلاح، شاء من شاء وأبى من أبى. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم. وفي آخر خبر تكلمنا فيه عن لاعبنا الدولي

أعتقد أن محمد صلاح سيبقى أيقونة ومصدر إلهام للكثير من الرياضيين العرب والعالميين. فمحمد صلاح نجم غير عادي. في الختام تقبلوا تحياتي، أخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقة أنس العقرباوي. وقبل الختام كالمعتاد لا تنسونا من صالح دعاكم بظهر الغيب. أترككم دائما بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى صبحك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش

0: ونوياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسب كذا خسارات تهم العائلة.
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
0: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
2: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من 5 لين 7 المساء على الفجيرة اف ام.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: فجيرة اف ام.
2: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشف.

0: والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل.

هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل.

معقول لا مش معقول والحب في بحره معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

أنا عمري ولا عمر أتصور في حياتي لا لا لا يا عمري إن إحنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

0: على كيفك تذوق الويل.
1: الفجيرة أف أم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء.

0: أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي اللي جامع عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك إنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
2: حبوب الكينوا. تتميز الكينوا بأنها مصدر لمعظم أنواع الأحماض الأمينية الأساسية واللي يحتاجها الجسم دون استثناء، فهي مصدر كامل للبروتينات المهمة. تعتبر الكينوا مضاد قوي للعدو الفيروسات، ولها دور في الوقاية من السرطانات، فهي مضاد للاكتئاب وفعالة جداً لخسارة الوزن. لها خصائص في تقليل الشهية، فهي قليلة السعرات الحرارية ومصدر عالي للبروتين والألياف لتزيد من طول فترة الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة، وهذا يساعد في السيطرة على معدلات سكر الدم وزيادة فترة الإحساس بالشبع. وبهذا من الممكن إدخالها في العديد من الحميات الغذائية القليلة بالسعرات الحرارية، فهي مفيدة في السيطرة على السكري من النوع الثاني والوقاية منه. وجد أن الكينوا دور فعال في السيطرة والتحكم بالسكري من النوع الثاني وضغط الدم المرتبط به. تعد الكينوا من الأغذية الخالية من الجلوتين، مما يجعلها تدخل بشكل رئيسي ضمن أغذية مرضى حساسية القمح. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لحكومة الفجيرة.
1: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، در 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري. وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70 إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة. نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن والتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض الستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيدا ثم تناوله.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: فجيرة أف أم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن.

0: هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب رشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة، وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمة اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبإخوانه حكام الإمارات. يرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات اللي تسهل حياة الناس، مثل التعليم، الصحة، الأمن، والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال هذا الكتاب أن يضع أمامنا الصور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة، مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال تزويد السفن بالوقود. وأيضا يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن سموه يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976. سمو حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلسه محبوب بين شعب إمارته، مثقف، متواضع، عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.